0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، أنا مبسوط إنك بتحقق تقدم مع الزبون بتاعك، بس في حاجة مهمة جدا، اوعى تستعجل عليه. لو استعجلت ممكن يحس بوضعه الحقيقي. احنا واجبنا الاساسي انه ما يشوفش نفسه على حقيقتها ابدا. دورنا انا وانت اننا نظهر له حاجه مختلفه تماما، حاجه تريحه وتطمنه. مش لازم يحس قد ايه احنا عملنا تغيير كبير في خط سيره، لازم يعيش فاكر انه ماشي ناحيه الشمس في الوقت اللي احنا فيه متوهينه بين الكواكب والضلمه. كمان انا انبسطت جدا لما سمعت انه بيروح الكنايس وبيخدم وبيشترك مع المؤمنين. صحيح خطر انه يكون بيروح الكنيسة، لكن اي حاجة هتكون افضل من انه يفوق لنفسه ويعرف قد ايه هو انحرف عن الطريق. طول ما هو عايش في الظاهر بيعمل شوية عبادات ومرتاح على كده، هيفضل مش واخد باله انه نموه وقف وان بقاله شهور وشهور ما بيتغيرش. هدفنا انه ما يفوقش ونضطر نتعامل مع طوبته الصريحة. لكن الأهم من كده إن حالة الاستكانة اللي بيمر بيها الزبون واللي مع الوقت بتخليه مش عاوز يتواجه مع العدو الله، فبيتهرب منه تمام زي اللي عنده أزمة مالية هو بيتهرب من كشف حساب البنك. بعد شوية هيتكون عنده شعور كراهية لكل العبادات. يعني زمان كنت بتبذل مجهود كبير عشان تخلي صلاته مهملة ومزيفة، دلوقتي هتلاقيه من غير اي مجهود يذكر بيصلي من غير نفس، بل بيتوسل اليك انك تضيع له وقته وتبرد له قلبه. زمان كنت بتقعد تتعب وتدور على حاجة جامدة تشتت ذهنه، ودلوقتي اي اعلان تافه في اي حتة هيشد انتباهه. ما انتش محتاج حد ممتع يضيع له وقته، لانه هيضيع وقته مع اي حد حتى لو كان ما يعرفوش وما يهموش. هيسهر وانت مش محتاج تجيب له حفلة وسكر، هيسهر في اي لعبة تافهة تلهي، بابجي، نايت فورت، الحاجات دي كلها، لان زي ما قلتلك مفيش حاجة بترعبه قد مقابلة مباشرة مع العدو. شوية بقى وهتبقى فاضي ومستمتع بالفرج عليه وهو ضايع من غير اي مجهود. تعرف المسيحيين بيوصفوا العدو بحاجة مملة جدا، بيقولوا ان من غيره مفيش حاجة ليها اي تأثير قوي. المهم انا عارف انك هتقولي دي خطايا تافهة وصغيرة وحاجات بسيطة، وطبعا انت بالتأكيد بتحاول توقعه في خطية كبيرة ومبهرة، ده لانك شيطان مبتدئ. احنا يا علقم مش هدفنا خطية كبيرة ولا صغيرة، احنا هدفنا ان الزبون يبعد باستمرار حتى ولو ببطء عن العدو. بالعكس بقى، ده اضمن طريق لجهنم هو الطريق التدريجي المتزحلق الخفيف من غير ما الزبون يحس بأي حاجة تفوقه. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبداً. أمين.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخد اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخد شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

الجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أحييكم وأصلي أن يبارك الرب الدقائق القليلة القادمة لتكون بركة لكل واحدة وواحد فينا. الواعظ المعمداني المشهور سي إتش سبيرجن قال مرة إنه عندما يذهب إلى السماء سيتعجب من ثلاثة أمور: أناس كان يتوقع أن يجدهم لن يجدهم في السماء، وناس كان يتوقع أن لا يراهم سيراهم في السماء، وسيتعجب لأنه سيجد نفسه في السماء. هذا لأنه يحس بعدم الاستحقاق، وكل واحد فينا سيذهب إلى السماء يحس بعدم الاستحقاق. هي النعمة وحدها، أنا وأنت. بولس قال عن نفسه أنه أول الخطاط، ويمكنني أن أضع نفسي ثاني الخطاط. وفي سفر الرؤيا نرفع أنظارنا إلى السماء التي سنذهب إليها. في رؤيا 1:2-3 نلتقي في هذه الأصحاحات بالرب الممسك بالكنيسة الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، شيء مطمئن، نشكر الرب. وفي رؤيا 4 نجد الفادي الممجد من الخليقة الحية، مجد الله الخالق، من الحيوانات الأربعة التي تهتف وتقول: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحول الحيوانات الأربعة، أو حول الحيوات الأربعة، 24 شيخا قدام الجالس على العرش يسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هنا الخليقة الحية تمجد الله. في 4 نرى مجد الله الخالق، وفي 5 نرى مجد الله من الخليقة التي فداها من المؤمنين. مجد الله في الخليقة الحية، ومجد الله في الخليقة التي افتداها في المفديين. هذا يذكرنا بمزمور 8 عندما رفع المرنم صوته: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. وقبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتوقف مع آية الحفظ. لتوي ذكرت هذه الآية: الخليقة الحية وهي تمجد الله، سفر الرؤيا 4 الآية 8. رتب من فضلك معي هذه الكلمات: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. رتب من فضلك الآية والشاهد معي مرة أخيرة: سفر الرؤيا 4 الآية 8، قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. فهل تمجد الرب معي؟ إن كانت الخليقة الحية المخلوقة تمجد الله، فكم بالحري نحن كجماعة المفديين. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. توقفنا عند آية الحفظ التي ترفعها الكائنات الحية وهي تقول في رؤيا 4:8: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد يأتي من الحيوانات الأربعة أو من الأحياء الأربعة كما تترجم في بعض الأحيان، أربعة ممالك في عالم الأحياء، ويصورها لنا سفر الرؤيا أصحاح 4 بالأسد ملك الوحوش، الثور الملك في مملكة الحيوانات، النسر الملك في مملكة الطيور، والإنسان ملك في مملكة الأحياء الأرضية. وكأنه يريد أن يقول هذه المخلوقات الموجودة وهي تمجد الله. لاحظ من فضلك معي أنه لا يوجد ذكر للأسماك، لأن الكتاب في سفر الرؤيا يعلمنا أن البحر لا يوجد فيما بعد. البحر رمز التقلب والثروة والأشرار والتباعد والانفصال، لا وجود للبحر، لذلك لا يوجد ذكر للأسماك ولا وجود للزحفات بسبب لعنة الرب للحية ملكة الزحفات التي ترمز إلى عدو الخير. هذا التمجيد إذن يأتي من الحيوانات الأربعة: الأسد ملك الوحوش، الثور ملك في مملكة الحيوانات، النسر ملك في مملكة الطيور، والإنسان ملك في مملكة الأحياء الأرضية. هل تمجد الرب معي مع الخليقة كلها؟ ثم أن هذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة أو من الحيوانات الأربعة بحسب الشريعة اثنان منها نجسين، هما الأسد والنسر، واثنان منها غير نجسين هما الثور والإنسان. لكننا هنا في السماء كل الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. لذلك نجد الأسد والنسر معا رغم أنهما نجسين، ونجد الثور والإنسان معا وهما بحسب الشريعة غير نجسين. وهذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد يأتي من الأحياء الأربعة، اثنان منها مفترسان هما الأسد والنسر، واثنان أليفان هما الإنسان والثور. لكن ألا نشكر الرب لأن كل الطبائع الوحشية والإنسانية والحيوانية تتغير في حضرة الرب الجالس على كل شيء؟ ألا نستطيع أن نرى معنى متكامل وعظيم لكلمات الكتاب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً. المفترس مع الأليف في حضرة الرب المسيطر على كل الأمور. بالمناسبة كانت كل هذه الحيوانات موجودة في فلك نوح، لكن الله القادر على كل شيء هو الذي تحكم، هو خالقها، وهو الذي يحدد ويغير ويسيطر على طبائعها حسب إرادته الصالحة. الرب قادر أيضا أن يتدخل في طبيعتك أنت، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وهذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، هذا التمجيد نراه في الكلمة المقدسة في البشائر الأربعة. فمتى يرمز إليه بالأسد، ومرقس يرمز إليه بالثور، ولوقا يرمز إلى الإنسان، ويوحنا يرمز إليه بالنسر. متى كتب لليهود الذي يقدم المسيح الملك، ومرقس كتب للرومان يقدم المسيح الخادم، ولوقا كتب لليونان يقدم الابن الإنسان، ويوحنا كتب إلى العالم أجمع لكي يقدم المسيح
ابن الله. كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا التمجيد. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. ارفع قلبك للرب، مجده وعظمه، اشترك مع الخليقة المفتداة لكي تمجد شخص الرب. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم أحبائي مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. في هذه الفرصة نتوقف أمام يسوع في السماء ممجد من الخليقة الحية، وهي تهتف: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة للرب القدوس، هذه صفة أصيلة جميلة رائعة في شخص الرب. نحن نتحدث عن الرب، الله محبة والله نور والله روح، وهنا يقول الرب القدوس: قدوس قدوس قدوس الرب الإله. إن الله يكره الخطية لكنه يحب الخاطي، إنه يأمر بالقداسة فيقول: كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. استمع إلى هذا، إن إرادة الله هي قداستك. الله نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة للرب القدوس، هذا التمجيد أيضا للرب القدوس لأنه القادر على كل شيء. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء. ورد هذا التعبير القادر على كل شيء 9 مرات في سفر الرؤيا. إن الرب يستطيع كل شيء، لا يعصر عليه أمر، إنه رب المستحيل، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. إنه هنا يتحدث عن شخص المسيح القادر على كل شيء. أليست هذه شهادة للاهوت المسيح؟ فلا يوجد شخص قادر على كل شيء سوى الله، هذه شهادة للاهوت شخص الرب يسوع. وهذا التمجيد للرب القدوس القادر على كل شيء يقول عنه: الذي كان والكائن والذي يأتي. هو الماضي والحاضر والمستقبل معا، هو أهيا الذي أهيا، هو الذي عبر عن نفسه لموسى: أهي الذي أهي، الكائن الذي هو كائن والذي يأتي. إخوتي الأحباء، أمام هذا الإعلان المبارك وهذا الهتاف قدوس قدوس قدوس، ألا ينبغي أن ترفع قلبك وتمجد الرب من كل قلبك؟ باركوا الرب معي، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، عظموا الرب معي. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى الفقرة الأخيرة من بسمة الصباح وهمسة المساء، إلى تحدي التطبيق. أمام تمجيد الحيوانات الأربعة، يخر 24 شيخا يسجدون كما يقول الكتاب، يطرحون أكاليلهم ويسبحون ويعظمون اسم الرب. وسؤالي هو: كيف نعبد نحن شخص الرب؟ الصرافيم في حضرة الرب لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير لكي يطيع أوامر الرب. فكيف نعبد نحن الرب؟ هل تعظم الرب معي وتشترك مع الخليقة الحية وتقول: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي؟ ليت هذا التحدي يقودك أن تتعبد للرب بالصورة التي تليق بشخص الرب فعلا. والآن إلى ختام الكلام. أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه وتسبح اسمك كل الشفاه. أيها الرب الإله، كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يسبحك، أنت ترعاه وإن لم يسألك، هكذا يسري غناك في دماه. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني، عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الوثيق قد فكت يدا. أنت نهر سيدي يسمو مدى، طاهرا ذاتي وقدني للمياه، عرفني العمق فيك وارويني أيها القدوس يا رب الحياة. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: هللويا.
1: أهلا بكم حبايبي المستمعين الغاليين على راديو الحياة الأفضل. أنا شاعر إن مديون للمحبة، مع أن الحب مفروض أنه خد وهات، يعني الناس بتحب بعضها، فما فيش حد أعلى من التاني أو حد مديون للتاني، لكن أنا مديون بالحب لأنك أنت اللي حبيتني قبل ما أحبك. طيب ماشي، هو حبيني في الأول وأنا حبيته في التاني، ما هو أنا محبتي ليه مش من عندي، محبتي ليه دي من الأصل اللي هو قدمه لي، من النبتة اللي زرعها جوايا، من الحب اللي غرسه فيا. هذه المحبة الأبدية اللي حبنا بيها، عشان كده أدام لينا الرحمة. بيحب الإنسان لأنه بتاعه، لأنه خلقه، لأنه عجنه، لأنه عمله، لأنه صنعه، لأنه اخترعه. تيجي تستقبل محبة الله ليك وتعيش مستمتع بخلاص. خلاص الناس بتحط الخلاص في شكل ديني شوية، لكن الخلاص هو تحرر من كل حاجة مش حلوة، تحرر من كل حاجة وجع إنسانيتنا وملخبطة فينا عبوديتنا وحياتنا مع الله. هي دي ده الخلاص بالمعنى، يعني الخلاص كلمة كبيرة وواسعة قوي، واستخدمت حتى في الكتاب المقدس بخمس معاني مختلفين: خلاص من الأعداء، وخلاص من المرض يعني شفاء، وخلاص من الظروف الصعبة، وخلاص من دينونة الخطية دي في العهد الجديد، وخلاص نهائي إن ربنا يخلصنا من العالم الشرير. كل دي أنواع خلاص. أنا مش عايزك تخش في اللاهوتيات، لكن عايزك تستمتع إنك تبقى حر،

هو ده المعنى، نقضي عمرنا تمجيد. ازاي اقضي عمر كله امجده وانا هلف في البلاد واقول للناس توبوا يا ناس عن خطاياكم واتفرغ عن الخدمة ومبقاش عندي حاجة اعملها ومش مسؤول عن اسرة بعولها؟ لا لا مش كده، بمجده يعني بظهره، يعني بعلنه، يعني بوري جماله للاخرين. وده حاجة سلبية مش ايجابية، بمعنى مش حاجة بعملها، حاجة بتتعمل من غير ما انا اخد بالي. يعني اللمبة اللي بتنور، يعني الكهرباء بتقطع في بلادنا وبنحس قد ايه قيمه الكهرباء وقيمه النور. لما تلاقي النور موجود بتبقى ياه ايه الجمال ده، انا قادر اقرا، قادر اشوف، قادر اتعامل مع الحياه. النور مش بيقولك انا نور انا جميل، لكن انت مستمتع بالنور، ولانه النور فعلا جميل، النور حلو للعينين زي ما بيقول الكتاب المقدس. لكن النور مش بيقول كلام، لكن هو وجوده في حد ذاته فارق. ولما بتقطع الكهرباء بتعرف الفرق كويس جدا. أنا كمان عايز أكون زي كده يا رب، عايز أكون وجودي فارق، حياتي فارقة، كلامي فارق. الحقيقة أنا لوحدي كده زي ما أنا مش هينفع أكون كده، لكن عايز تغيير. الله اللي خلقني على صورته، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، اتخدع بكلام الحية في تكوين 3. قالت له لحواء تكونان كالله عارفين الخير والشر، تكونوا زي الله. طب ما هو الله قال نعمل الإنسان على صورتنا يعني زينا. لا، هي تكونان كالله يعني يشل بي أز جادز مش أز جاد، يعني تكونوا آلهة زيه، يعني تنفسوه، يعني تبقى راسكم براسه، يعني تعملوا انتوا عاوزين وهو ما يتحكمش فيكم، ما يقولكمش الصح والغلط، ما يبقاش هو اللي بيجي لكم عشان يقولكم اعملوا ما تعملوش. ومن هنا اتقطعت الصلة بين الإنسان وإلهه، ففقد الإنسان البوصلة، فقد التوجيه، تعب الإنسان وتبهدل. أنا تعبت. لو انت حاسس بده قول معايا الكلمات اللي جايه، انا شوهت الصوره الحلوه اللي انت رسمتها فيا، عشان كده عايز تغيير، عايز تغيير، عايز ارجع ومجدك، مش بحاجات حلوه عاملها، لكن بحياتك اللي جوايا اللي تعمل فيا. الله هو العامل فيكم اعمال صالحه سبق الله فاعدها. الايه دي مش بتتكلم عن حاجات نعملها، دي حاجات الله عملها. الا الله عمله انه رتب لي خلاص. استمتع بالكلام اللي جاي ده، بالصلاه اللي جايه دي.

يا سلام، أنا راجع وأنا برمي خلاص. هي دي فكرة إنه الموضوع فيه فصل، فيه قبل وبعد. هي مش فكرة تدريج أبطل شوية زيادة أو أعمل حاجات أكتر، هي مش كده. هي فكرة إن حاجة فصلت، زي ما الله فصل بين مياه ومياه، زي ما الله فصل بين النور والظلمة. قال الله ليكن نور فكان نور. هي دي الفكرة، قال عنها الرسول بولس في رسالة كورنثوس إنه الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو اللي أشرق في قلوبنا عشان قلوبنا تنور وتعرف المسيح. هل الدنيا مظلمة معاك؟ هل محتاج للخلاص ده؟ هل محتاج إن الحياة تتغير؟ مش أبطل حاجات، مش أعافر أعمل حاجات، لكن استقبل محبة الله وقوله يا رب أنا مديون للمحبة دي، أنا اتخذت عنك، أنا اتحرمت منك والعيشة مش حلوة، أنا حاسس أن أنا خايف، أنا مهموم، أني متضايق. صلي معايا الكلمات دي.

قل له قدس ربي كياني وعني ولساني، نقي عقلي وفكري ووجهك سير قدامي، نظر يبقى عليك في دخولي وخروجي، بمهابتك ترافقني وتحفظ قلبي وشوقي، وعيش لك العمر اللي جاي كله لأنك تستحقه يا

اثمر بيا لمجدك، قدني في مشيئتك، قلبي يشبه قلبك. أيوة هو ده، مش هعرف أمجدك غير لما قلبي يشبه قلبك، في عواطفك وفي حبك، وعيش زيك وكأنك أنت موجود على الأرض. الناس يشوفوك فيا في حياتي العملية، وتكون دايما قدامي. ومالي يا رب عنيا، مش هعافر عشان أقول الخطية، لا مش هعافر عشان أبسطك. أنت اللي ساكن فيا هتعرف تنبسط مني، لأنك أنت نفسك اللي بتحركني وتوصلني للحتة اللي أنت اثمر بيها لمجدك، للحتة اللي فيها بمجدك يا رب. هو ده الغرض، هو ده المقصود، هو ده اللي نفسي يوصلك ويوصلك إلى لادي. اثمر بيا لمجدك، اثمر بيا لمجدك، وقدني في مشيئتك.

وخلاص اتصالحنا مع الآب ونعيش أحلى عيشة طعمها حلو مهما كانت فيها تحديات. بس معنا الكبير قوي ده أنا بصلي لأجل نفسي ولأجل كل واحد واحدة سمعوني في الحلقة دي، بصلي إن ده يحصل في حياتهم بجد ويختبروا التغيير الحقيقي بجد ويدوقوا طعم الخلاص من أي عبودية وحاجة مكلبشة فيهم بجد ويعرفوا يمجدوك في النهاية بجد. آمين.

كلي القدرة كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأعزاء الأحباء مع بورتري صورة المسيح. ونحن قلنا في الحلقات الماضية إن الرحلة مع الله تحتاج إلى دليل، إلى مرشد، إلى جي بي إس، وجي بي إس الروحي هو كلمة الله التي تصل إلينا والتي تغيرنا بفعل الروح القدس. هذا هو الشق الأول الهام. والشق الثاني هو الصلاة، فنحن نستمع إلى صوت الرب في كلماته، ونحن نتكلم إلى الله من خلال الصلاة، نستمع إليه وهو يستمع إلينا. تحدثت عن الصلاة وقلت ما هي الصلاة في الحلقة الماضية، وقلت الصلاة هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. قلت إن الصلاة هي تقديم أشواق القلب لله باسم المسيح، وذكرت أن الصلاة الربانية هي المكت، هي النموذج الرائع الذي به نصلي، والذي على صورته، على شاكلته، على نموذجه، على نسقه نحن نصلي. الصلاة الربانية هي المكت. أول ثلاث طالبات في الصلاة الربانية تختص بالعلاقة مع الله: أبانا الذي في السماوات، واحد ليتقدس اسمك، اثنين ليأتي ملكوتك، ثلاثة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ثاني ثلاث طالبات تختص بالمؤمن في علاقته بنفسه: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، وعلقته بالآخرين، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وعلقته بالشيطان، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لذلك فتاني ثلاث طلبات تختص بعلاقتنا بأنفسنا وبالآخرين وبالشيطان. علاقتنا بأنفسنا، الله مهتم باحتياجاتنا المادية والجسدية، لذلك نقول في الصلاة الربانية: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وفي بشارة لوقا نص جميل جدا للصلاة الربانية، يقول: خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم. والكلمة كفافنا كلمة لم ترد كثيرا في الكتاب المقدس، لكنها أتت في اللغة اليونانية في القائمة التي كتبتها رب البيت في طالبات بتنزل عشان تشتريها من السوق للغد، فهي تشتري من اليوم خبز الغد. لذلك فنحن نطلب من الرب ونقول له كما أتت في بعض الترجمات: خبز الغد أعطنا اليوم، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. والحكيم سليمان يقول: لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي، لألا أشبع وأكفر، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. فالرب مهتم باحتياجاتنا الجسدية، لذلك يقول: ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. يقول: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، فكم أنتم بالحري أفضل منها. فالله مهتم باحتياجاتنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. والطالبة الخامسة في الصلاة الربانية، أول ثلاث طالبات تختص بربنا، الطالبة الرابعة خبزنا كففنا أعطنا اليوم، والطالبة الخامسة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لذلك فعلاقة المؤمن مع الآخرين، مع المؤمنين وغير المؤمنين، يجب أن تكون سليمة. لذلك يقول في العظة على الجبل، يقول المسيح: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. علاقتنا مع أخينا، مع أخي، يجب أن تكون سليمة. في بشارة متى أصحاح 18 يقول المسيح: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه، إن كان لأخيك شيء عليك، أو إن أخطأ إليك أخوك، في الحالتين اذهب إليه وعاتبه. لذلك علاقتنا في الصلاة مع إلهنا يجب أن تبنى على علاقة سليمة أيضا مع إخوتنا، والعلاقة السليمة مع الله هي التي تنتج علاقة سليمة مع الآخرين. والصلاة الربانية تقودنا إلى حياة النصرة على الشيطان. لذلك نحن نقول: واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لذلك الرب يقدم لنا في الصلاة الربانية مكت النصرة على الشيطان، فنحن نحارب عدوا مهزوما، إذ يقول الكتاب المقدس، يقول الرسول بولس: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فأنت تحارب عدو مهزوم، والصلاة الربانية فيها نصلي ونقول: ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. من فضلك لا تدخل نفسك في تجربة وتقول للرب: لا تدخلنا في تجربة. من فضلك تذكر أنك لا تصنع الانتصار، لكن استثمر انتصار الرب في حياتك. تذكر أنه من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. تذكر أن نصرة الرب متاحة لك. ففي الصلاة الربانية نجد مكت رائع في علاقتنا معه: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وفي الصلاة الربانية نجد مكت رائع لعلاقتنا مع أنفسنا: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وعلاقتنا مع الآخرين: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. وعلاقتنا في نصرتنا مع الشيطان: ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن إلى الأبد. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة مع بورتريه صورة المسيح، أصلي أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وأن تصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده أنكزايتي ودبريشن، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 139 لإمام المغنين لداود، مزمور.
2: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشاني، فالليل يضيء حولي، الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور. لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي. أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. إن أحصها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك. ليتك تقتل الأشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعدوا عني. الذين يكلمونك بالمكر، ناطقين بالكذب، هم أعداؤك. ألا أبغض مبغضيك يا رب، وأمقت مقاوميك؟ بغضا تاما أبغضتهم، صاروا لي أعداء. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

انت نوع شخصيتك ايه؟ سي ولا دي ولا اي؟ النهاردة هنحكي في الفكرة ديت في البرنامج في الدقيقتين دولت اللي جايين، انه كتير من المشكلة الحقيقية في اختبارات ونماذج وانواع تحليلات الشخصيات مش اني بس بعرفها، بالعكس حلو ان انا اعرفها، لكن المشكلة ان بعرفها اكتر واكتر وبتغرس فيها، لاني عارف بس ببساطة مش مديها اسم، لا انا ولا اللي حواليا. لكن لما بعرف شخصيتي وبيقالها اسم، بقعد انادي نفسي بالاسم ده طول الوقت، واللي حواليا بينادوني بالاسم ده، الكل بيفضل يقول لي روح يا دي، تعال يا سي، وهكذا. وبيزداد للأسف تأكيد الشخصية بعيوبها قبل مميزاتها. المشكلة بعد كده اني بسعى أكد اللي في الشخصية ده في كل حاجة بعملها. اعرف نفسك، اه طبعا، ولازم ادرس واعرف نفسي، بس عشان تغيرها مش عشان بس تأكدها، عشان تغير عيوبها وتنمي مميزاتها. ما تسمحش ان يبقى اسمك رقم او لون او شخصية، لكن خلي نفسك تبص دايما انا اقدر اطور فين، ايه المساحة اللي في نوعية الشخصية ديت ينفع تتطور وينفع تتغير، اللي ينفع تكتسبه من مهارات جديدة عشان تبقى شخصية مختلفة عن اللي انت فيها وتبقى احسن. من فضلك ما تبصش على حد وتقعد تحكم عليه بناء على الحرف بتاعه او اللون بتاعه، ولا تحكم على نفسك من الحرف بتاعك او اللون بتاعك. نوع شخصيتك ايه مهم، اه، لكن الاهم انت عايز شخصيتك تبقى ايه. في كتير من شخصيات الكتاب ربنا غير اسم الشخص اللي في الكتاب، لا يدعى بعد اسمك ابرام بل ابراهيم، لا يدعى بعد اسمك يعقوب بل اسرائيل. ربنا رغم ان ناس كتيرة كانت بتقول للناس دي باسمائهم اللي بتعني حاجات من وراها، لكن قرر يديهم اسم جديد. الاسم الجديد دوت يعني بيقوله انت مش هتبقى شخصيتك بعد النهاردة يعقوب المتعقب، لكن انت هيبقى اسمك اسرائيل، هيبقى اسمك حاجة تانية، هيبقى اسمك امير مع الله، هيبقى اسمك شخصية جديدة. هو ده اللي الكتاب دايما بيعلمهن، انه ما تفضلش قاعد في الحتة والرقم والحرف واللون اللي الناس قالت عليه. انت عرفت نفسك، عرفت عيوبك، طور من نفسك وبص على قدام عشان تبقى واحد تاني مختلف.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم، في ناس كتير يقول أنا مش قادر أسمع صوته وداني بقت تقيلة، وفي ناس يقولك إيه أنا اليومين دول فاصل، يعني الخط مقطوع، الحرارة متشالة، بكلمه كتير بس هو مش بيكلمني. لا، الله بيتكلم والله عنده طرق كتير. أنا ابني لي علاقة شخصية، بيتكلم بالرؤى والأحلام والظروف والألام والأشخاص المحيطين، وبيتكلم كمان من خلال كلمته، وبيتكلم من خلال الشركة والصلاة. بس النهاردة عندنا طريقة رائعة ربنا بيتكلم بيها، وهو الروح القدس. عمل 13 العدد الأول يقول كان في أنطاكيا هناك أنبياء ومعلمين، وبعدين يقول في عدد 2 وبينما هم يصومون ويخدمون الرب قال الروح

القدس بيتكلم يقول لك انت رسولي ولا خمسيني. والروح القدس اختزلنا في طائفة وعقيدة. الروح القدس هو شخص الله. نحن نؤمن بالله الآب، الله الابن، الله الروح القدس. فالروح القدس هو شخص، شخص الله. بكتب كتاب عن الروح القدس نفسي سميه الأقنوم المظلوم في كنيسة الله، حدش بيحك عنه. بس الروح القدس المسيح قال عنه، اقرأ يوحنا 14 ويوحنا 16، يقول ان الروح القدس ده يأخذ مما لي ويخبركم، ياخد اللي على قلبي ويقوله لكم. لكن كمان قال يخبركم بأمور آتية. الروح القدس بيتكلم، الروح القدس هو شخص، ولأنه شخص بيعرف يتكلم. للأسف أنا مش مدي مساحة للروح القدس، ومرات ناس كتير بتعتبر أن ده دروشة، أنه تعرف أنه من حق كل ولاد الله أن يسمعوا صوته. بالغريب دلوقت أن حد يجي، واحدة تيجي تقول أو واحد يقول ربنا قال لي، نقعد نضحك عليه، بص بيقول إيه، بيقول ربنا قال له، مع أنه الطبيعي والمفروض أنه كل المؤمنين بيسمعوا. بس إحنا دلوقتي بقينا اللي بقي مش طبيعي ان حد يسمع. في الحقيقة في اعمال 11-12 يقول قال لي الروح ان اذهب معهم. بطرس بيحكى عن الرؤية اللي كانت عن السطح، ربنا قال له ايه، يقول قال لي الروح اذهب معهم غير مرتاف في شيء، يقول كده، وذهب مع ايضا هؤلاء الاخوة الستة، فدخلنا بيت الرجل، بتكلم على كيرلينوس. الروح القدس قال له يا بطرس روح ما تخافش. قالها له ازاي؟ حياة الروح القدس التلاميذ كانوا متاحين، فكان بيتكلم ليهم بكلام واضح جدا جدا. أنا بصلي الأيام اللي جاية أن الروح القدس ياخد مجاله جوانا. حقيقة احنا نفسنا ندرس الموضوع بحيادية ونقرب من الروح القدس كشخص، مش شوية تعزية ومش تغميض عينين. الروح القدس هو شخص الله اللي عنده كلام كبير، ياخد اللي على قلب المسيح ويخبرنا وقلنا على اللي على قلبه. بولس يقول في مرة كده، روحنا مدينة منعنا الروح أن نتكلم، بس روحنا مدينة تانية، وبعدين يقول كده منعنا الروح أن ندخل. وبعدين في بالليل كده جه الروح وراح كلمني وقال في رؤية كده، شفت رجل مجدوني بيقول اعبر إلينا وعنا. يقول كده فتحققنا أن الروح وأن الرب قد دعانا أن احنا نروح لمقدوني. إيه الناس اللي متاحة للروح القدس دي؟ الناس اللي ربنا بيعرف يكلمها بالروح. حبائي، أمل الكنيسة والمؤمنين الأيام اللي جاية أن الأبواب تتفتح للروح القدس. أمل الكنيسة أن الروح القدس ياخد مجاله. احنا بينا بنتكلم دلوقتي بالمنطق والفلسفة والطرق الصوفية والطرق الكرازية والطرق، بس احنا مش مدين مجال للروح القدس. واحد من رجال الله قال تعبير، قال بطرس بالروح القدس زمان الوعظة بسيطة ربح بيها 3000 نفس. قال بكل أسف احنا اليومين دول بنوعظ 3000 وعظة ما يخلصوش نفس. ليه؟ هو عصها بالروح، يقول كده فنخصهم الروح، الروح القدس نخص قلوبهم، الروح القدس تعامل مع قلوبهم. تعرفوا بولس يقول كده، أنا لم آتي إليكم بكلام الحكمة البشرية المقنع، وهو بتكلم لبتعود كورنثوس في كورنثوس الأولى 2، يقول أنا جيت لكم ببرهان الروح والقوة. حاجتنا الأيام دي للروح القدس وكلام من الروح القدس، وعندنا كمان محتاجين للمسات الروح القدس. تقدر النهاردة تقول له يا روح الله خد مجالك لقلبي. روح الله أنا محتاج أنك تكلمني باللي على قلب المسيح وتوصل لصوته وأشواقه، وأنا بصلي ليا أولا وليك وليكي أن رب يدينا نتفتح على الروح القدس الأيام اللي جاية، شخص الله العظيم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، الرب معكم.

وازاي اعيش ما خافش من راي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي مصريه، ادافع عن مبدا وبحياتي ابدا، اعيش على طول مصدق يستاهل التضحيه، ازاي ان الكرامه مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادره دلوقتي مش بكره، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح اني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايب ورايا وافتخر اني سبته.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 11 أكتوبر، مخافة الرب. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا إن مخافة الرب حاجة مهمة جداً في الحياة المسيحية.
1: أول دعوة من الرب لينا في رسالة العبرانيين هي فلنخف، عبرانيين 4:1. هل العبارة دي بتخوفك ولا بتصدمك؟ في الواقع أعرف إن كتير من المؤمنين ما عندهمش خوف في حياتهم، وهوضح لك أنا بقصد إيه. بعد الحرب العالمية الثانية زرت 2 من أصدقائنا، زوج وزوجة عايشين في مدينة يوركشاير في إنجلترا، وهم اللي قادوني لمعرفة الرب. وعلى الرغم من أنهم روحيا كانوا ناس عاديين، إلا أن الزوج كان بيصدق بإيمان شديد أنه في الحياة المسيحية مفيش حاجة اسمها خوف أبدا. لكني وضحت له أن ده بيعتمد على نوع الخوف، يعني لازم نعرف الخوف من إيه. في نوع من الخوف ضروري جدا في الحياة المسيحية، وده اللي أكده داود النبي في مزمور 19 لما قال خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، في عدد 9. والآية دي بتوضح لينا أن مخافة الرب حاجة هتفضل على طول للأبد، يعني ملهاش نهاية. الزوج ده بموقفه اللي بيرفض كل أنواع الخوف كان بيرفض ياخد الأدوية، والحقيقة ده نوع من الكبرياء، فلما جاله السكر أدى لبتر رجليه. الحقيقة الصدمة كانت شديدة جدا عليه، لأن إيمانه، أو خليني أقول اعتقاده، ما شفهوش. وأنا بعتقد أن المشكلة الحقيقية أنه ما كانش فاهم أنه في نوع من الخوف أو المخافة ضروري جدا. والعبارة المكتوبة في رسالة العبرانيين فلنخف متوجهة للمؤمنين مش لغير المؤمنين، عشان كده لازم تحط في بالك دايما احتمالية انك تضيع منك فرصة اخد اللي الله جهزه ليك. الآية كلها بتقول فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه. لكل وعد في وجهين، وجه بيقدم لك الفرصة علشان تمتلك الوعد بكل الخير والصلاح اللي فيه، والوجه التاني بيحذرك من احتمالية انك تضيع الوعد اذا ما امنتش بيه وطلبت بامتلاكه. وده يشبه حاجات تانية كتير في الحياة المسيحية. دايما هتلاقي الفرصة متاحة انك تتمتع بكل خير في الحياة، لكن في احتمالية انك تضيع منك الفرصة دي لو اتصرفت غلط. عشان كده انا بصدق انه لازم يكون عندنا النوع ده من المخافة والمهابة لوعود الله، لو كنا حقيقي عايزين نمتلك الوعد ده بالدخول لراحة الرب.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن أني بتقدم ليك بكل مخافة ومهابة، وبطلب أني أتمتع بالدخول لراحتك، وأسعى دايماً أني مفقدش النعمة الكبيرة دي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه عن أمل.
1: عزيزي علقم، أنا مبسوط إنك بتحقق تقدم مع الزبون بتاعك، بس في حاجة مهمة جدا، اوعى تستعجل عليه. لو استعجلت ممكن يحس بوضعه الحقيقي. احنا واجبنا الأساسي إنه ما يشوفش نفسه على حقيقتها أبدا. دورنا أنا وإنت إننا نظهر له حاجة مختلفة تماما، حاجة تريحه وتطمنه. مش لازم يحس قد إيه احنا عملنا تغيير كبير في خط سيره، لازم يعيش فاكر انه ماشي ناحية الشمس في الوقت اللي احنا فيه متوهينه بين الكواكب والظلمة. كمان انا انبسطت جدا لما سمعت انه بيروح الكنائس وبيخدم وبيشترك مع المؤمنين. صحيح خطر انه يكون بيروح الكنيسة، لكن اي حاجة هتكون افضل من انه يفوق لنفسه ويعرف قد ايه هو انحرف عن الطريق. طول ما هو عايش في الظاهر بيعمل شوية عبادات ومرتاح على كده، هيفضل مش واخد باله ان النمو وقف وان بقاله شهور وشهور ما بيتغيرش. هدفنا انه ما يفوقش ونضطر نتعامل مع طوبته الصريحة. لكن الاهم من كده ان حالة الاستكانة اللي بيمر بيها الزبون واللي مع الوقت بتخليه مش عاوز يتواجه مع العدو الله، فبيتهرب منه تمام زي اللي عنده ازمة مالية هو بيتهرب من كشف حساب البنك. بعد شوية هيتكون عنده شعور كراهية لكل العبادات. يعني زمان كنت بتبذل مجهود كبير عشان تخلي صلاته مهملة ومزيفة، دلوقتي هتلاقيه من غير أي مجهود يذكر بيصلي من غير نفس، بل بيتوسل إليك إنك تضيع له وقته وتبرد له قلبه. زمان كنت بتقعد تتعب وتدور على حاجة جامدة تشتت ذهنه، ودلوقتي أي إعلان تافه في أي حتة هيشد انتباهه. ما انتش محتاج حد ممتع يضيع له وقته، لانه هيضيع وقته مع اي حد حتى لو كان ما يعرفوش وما يهموش. هيسهر وانت مش محتاج تجيب له حفله وسكر، هيسهر في اي لعبه تافهه تلهي، بابجي، نايت فورت، الحاجات دي كلها، لان زي ما قلت لك مفيش حاجه بترعبه قد مقابله مباشره مع العدو. شويه بقى وهتبقى فاضي ومستمتع بالفرجه عليه وهو ضايع من غير اي مجهود. تعرف المسيحيين بيوصفوا العدو بحاجة مملة جدا، بيقولوا ان من غيره مفيش حاجة ليها اي تأثير قوي. المهم انا عارف انك هتقولي دي خطايا تافهة وصغيرة وحاجات بسيطة، وطبعا انت بالتأكيد بتحاول توقعه في خطية كبيرة ومبهرة، ده لانك شيطان مبتدئ. احنا يا علقم مش هدفنا خطية كبيرة ولا صغيرة، احنا هدفنا ان الزبون يبعد باستمرار حتى ولو ببطء عن العدو. بالعكس بقى، ده أضمن طريق لجهنم هو الطريق التدريجي المتزحلق الخفيف من غير ما الزبون يحس بأي حاجة تفوقه. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك، وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

في مزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف، وكل ناسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه النفس اللي طالع داخل يا رب، إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أحييكم وأصلي أن يبارك الرب الدقائق القليلة القادمة لتكون بركة لكل واحدة وواحد فينا. الواعظ المعمداني المشهور سي إتش سبيرجن قال مرة إنه عندما يذهب إلى السماء سيتعجب من ثلاثة أمور: أناس كان يتوقع أن يجدهم لن يجدهم في السماء، وناس كان يتوقع أن لا يراهم سيراهم في السماء، وسيتعجب لأنه سيجد نفسه في السماء. هذا لأنه يحس بعدم الاستحقاق، وكل واحد فينا سيذهب إلى السماء يحس بعدم الاستحقاق. هي النعمة وحدها، أنا وأنت. بولس قال عن نفسه أنه أول الخطاط، ويمكنني أن أضع نفسي ثاني الخطاط. وفي سفر الرؤيا نرفع أنظارنا إلى السماء التي سنذهب إليها. في رؤيا 1:2-3 نلتقي في هذه الأصحاحات بالرب الممسك بالكنيسة الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، شيء مطمئن، نشكر الرب. وفي رؤيا أصحاح 4 نجد الفادي الممجد من الخليقة الحية، مجد الله الخالق، من الحيوانات الأربعة التي تهتف وتقول: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحول الحيوانات الأربعة، أو حول الحيوات الأربعة، 24 شيخا قدام الجالس على العرش يسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هنا الخليقة الحية تمجد الله. في أصحاح 4 نرى مجد الله الخالق، وفي أصحاح 5 نرى مجد الله من الخليقة التي فداها من المؤمنين. مجد الله في الخليقة الحية، ومجد الله في الخليقة التي افتداها في المفديين. هذا يذكرنا بمزمور 8 عندما رفع المرنم صوته: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. وقبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتوقف مع آية الحفظ. لتو ذكرت هذه الآية الخليقة الحية وهي تمجد الله، سفر الرؤيا أصحاح 4 الآية 8. رتب من فضلك معي هذه الكلمات: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. رتب من فضلك الآية والشاهد معي مرة أخيرة: سفر الرؤيا أصحاح 4 الآية 8، قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. فهل تمجد الرب معي؟ إن كانت الخليقة الحية المخلوقة تمجد الله، فكم بالحري نحن كجماعة المفديين. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. توقفنا عند آية الحفظ التي ترفعها الكائنات الحية وهي تقول في رؤيا 4:8: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد يأتي من الحيوانات الأربعة أو من الأحياء الأربعة كما تترجم في بعض الأحيان، أربعة ممالك في عالم الأحياء، ويصورها لنا سفر الرؤيا أصحاح 4 بالأسد ملك الوحوش، الثور الملك في مملكة الحيوانات، النسر الملك في مملكة الطيور، والإنسان ملك في مملكة الأحياء الأرضية. وكأنه يريد أن يقول هذه المخلوقات الموجودة وهي تمجد الله. لاحظ من فضلك معي أنه لا يوجد ذكر للأسماك، لأن الكتاب في سفر الرؤيا يعلمنا أن البحر لا يوجد فيما بعد. البحر رمز التقلب والثروة والأشرار والتباعد والانفصال، لا وجود للبحر، لذلك لا يوجد ذكر للأسماك ولا وجود للزحافات بسبب لعنة الرب للحية ملكة الزحافات التي ترمز إلى عدو الخير. هذا التمجيد إذن يأتي من الحيوانات الأربعة: الأسد ملك الوحوش، الثور ملك في مملكة الحيوانات، النسر ملك في مملكة الطيور، والإنسان ملك في مملكة الأحياء الأرضية. هل تمجد الرب معي مع الخليقة كلها؟ ثم إن هذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة أو من الحيوانات الأربعة، بحسب الشريعة اثنان منها نجسين، هما الأسد والنسر، واثنان منها غير نجسين، هما الثور والإنسان. لكننا هنا في السماء، كل الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. لذلك نجد الأسد والنسر معا رغم أنهما نجسين، ونجد الثور والإنسان معا وهما بحسب الشريعة غير نجسين. وهذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد يأتي من الأحياء الأربعة، اثنان منها مفترسان، هما الأسد والنسر، واثنان أليفان، هما الإنسان والثور. لكن ألا نشكر الرب لأن كل الطبائع الوحشية والإنسانية والحيوانية تتغير في حضرة الرب الجالس على كل شيء؟ ألا نستطيع أن نرى معنى متكامل وعظيم لكلمات الكتاب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. المفترس مع الأليف في حضرة الرب المسيطر على كل الأمور. بالمناسبة كانت كل هذه الحيوانات موجودة في فلك نوح، لكن الله القادر على كل شيء هو الذي تحكم، هو خالقها، وهو الذي يحدد ويغير ويسيطر على طبائعها حسب إرادته الصالحة. الرب قادر أيضا أن يتدخل في طبيعتك أنت، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وهذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، هذا التمجيد نراه في الكلمة المقدسة في البشائر الأربعة. فمتى يرمز إليه بالأسد، ومرقس يرمز إليه بالثور، ولوقا يرمز إلى الإنسان، ويوحنا يرمز إليه بالنسر. متى كتب لليهود الذي يقدم المسيح الملك، ومرقس كتب للرومان يقدم المسيح الخادم، ولوقا كتب لليونان يقدم الابن الإنسان، ويوحنا كتب إلى العالم أجمع لكي يقدم المسيح
ابن الله. كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا التمجيد. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. ارفع قلبك للرب، مجده وعظمه، اشترك مع الخليقة المفتداة لكي تمجد شخص الرب. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم أحبائي مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. في هذه الفرصة نتوقف أمام يسوع في السماء ممجد من الخليقة الحية، وهي تهتف: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة للرب القدوس، هذه صفة أصيلة جميلة رائعة في شخص الرب. نحن نتحدث عن الرب: الله محبة، والله نور، والله روح. وهنا يقول الرب القدوس: قدوس قدوس قدوس الرب الإله. إن الله يكره الخطية لكنه يحب الخاطي، إنه يأمر بالقداسة فيقول: كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. استمع إلى هذا، إن إرادة الله هي قداستك. الله نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة للرب القدوس، هذا التمجيد أيضا للرب القدوس لأنه القادر على كل شيء. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء. ورد هذا التعبير القادر على كل شيء 9 مرات في سفر الرؤيا. إن الرب يستطيع كل شيء، لا يعصر عليه أمر، إنه رب المستحيل، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. إنه هنا يتحدث عن شخص المسيح القادر على كل شيء. أليست هذه شهادة للاهوت المسيح؟ فلا يوجد شخص قادر على كل شيء سوى الله، هذه شهادة للاهوت شخص الرب يسوع. وهذا التمجيد للرب القدوس القادر على كل شيء يقول عنه: الذي كان والكائن والذي يأتي. هو الماضي والحاضر والمستقبل معا، هو أهي الذي أهي، هو الذي عبر عن نفسه لموسى، أهي الذي أهي، الكائن الذي هو كائن والذي يأتي. إخوتي الأحباء، أمام هذا الإعلان المبارك وهذا الهتاف قدوس قدوس قدوس، ألا ينبغي أن ترفع قلبك وتمجد الرب من كل قلبك؟ باركوا الرب معي، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، عظموا الرب معي. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى الفقرة الأخيرة من بسمة الصباح وهمسة المساء، إلى تحدي التطبيق. أمام تمجيد الحيوانات الأربعة، يخر 24 شيخاً يسجدون كما يقول الكتاب، يطرحون أكاليلهم ويسبحون ويعظمون اسم الرب. وسؤالي هو: كيف نعبد نحن شخص الرب؟ الصرافيم في حضرة الرب لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير لكي يطيع أوامر الرب. فكيف نعبد نحن الرب؟ هل تعظم الرب معي وتشترك مع الخليقة الحية وتقول: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي؟ ليت هذا التحدي يقودك أن تتعبد للرب بالصورة التي تليق بشخص الرب فعلا. والآن إلى ختام الكلام. أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه وتسبح اسمك كل الشفاه. أيها الرب الإله، كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يسبحك، أنت ترعاه وإن لم يسألك، هكذا يسري غناك في دماه. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني، عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الوثيق قد فكت يدا. أنت نهر سيدي يسمو مدى، طاهرا ذاتي وقدني للمياه، عرفني العمق فيك وارويني أيها القدوس يا رب الحياة. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

يا رب أنت عظيم وليس لعظمتك استقصاء. يا رب جايين يا رب نسبحك يا رب ونكرمك. يا رب بنصلي أن تبصر كل عيون كم أنت عظيم. يا رب كل قلب يدرك ويفهم كم أنت عظيم وكم أنت مرتفع. نصلي يا رب أنه يتكشف كده ويعلن يا رب أن أنت الملك، أنت المتسلط في مملكة الناس، أنت صاحب السلطان، صاحب القوة والسيادة يا رب. وإحنا جايين نعلن يا رب ونسبح ملكك يا رب علينا ونملكك ونديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

في تثنية 32 بيقول كده عن الرب: إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. يا رب أشكرك يا رب، لأنه كلامك يا رب، أنت نفسك بتقول كده يا رب في كلمتك الحية لينا، إنك صديق وعادل، لا جور فيك، مفيش ظلم فيك يا رب. يا رب أشكرك لأنه بتقول عن نفسك كده، كل سبلك عدل. يا رب أشكرك لأنك الصخر الكامل صنيعه، أشكرك لأنه رب بتعرف توقف رجلينا على صخرة ثابتة وتقيم يا رب رجلينا كده، مش بس كده لكن يا رب بتمشينا على مرتفعاتنا، تدينا أرجل كالإيل. يا رب أشكرك لأنه اللي فيك يا رب واللي ثابت فيك واللي واقف يا رب عليك ثابت لا يتزعزع. أشكرك يا رب لأنه أنت الحاجة الوحيدة يا رب اللي في الحياة مضمونة وثابتة، أنت أمين يا رب للمنتهى، فينفع يا رب أترمي عليك، ينفع يا رب يبقى ليا سند وظهر، الصخر الكامل صنيعه، مش أي حد، مش أي إله، لكن أنت الصخرة، أنت الملجأ. عشان كده يا رب إحنا عايزين نرفعك، عايزين يا رب وجودك في حياتنا أكتر وأكتر، فنعرف نثبت يا رب برجلين قوية يا رب، مش برجلين مخلعة. نعرف رب بإيمان كده نقول لك ماسكين فيك، متمسكين بيك يا رب، وعايزينك. مديك يا رب كل العظمة، أعطوا عظمة لإلهنا، إنه باسمك يا رب إحنا بنصلي وبنطلب بإيمان.

يا رب نشكرك لأنك إله أمانة لا جور فيك. نشكرك يا رب لأنك كامل يا رب، وما تصنعه كامل، لأنك صخر يا رب وأمان وملجأ وحماية. بصلي يا رب أنه الحق ده يثبت يا رب جوانا وفينا وفي قلوبنا، أن أنت أمين رغم عدم أمانتنا يا رب، وأنت كامل رغم يا رب عدم كمالنا وضعفنا ونقصتنا. ليك كل مجد وكل كرامة. آمين.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح هي لكل مؤمن يريد أن يتغير إلى تلك الصورة عينها، إلى صورة المسيح عينها، يريد أن يتغير إلى صورة المسيح من مجد إلى مجد بواسطة عمل الروح القدس فينا. البورتري، أنا أذكر أول مرة ذهبت فيها إلى مونتي كارلو في موناكو، شاهدت أول عرض للبورتري، فنان يجلس ويرسم صورة، سواء صورة طبيعية أو صورة لأشخاص. عندما شاهدت هذا الفنان يرسم أول خطوة، قلت إيه اللي بيعمله ده؟ شوية ألوان وخطوط ملهاش معنى ولا هدف. لكن بعد أن توقفت لمدة ساعة وساعتين وثلاث ساعات، بصيت لقيت الصورة هتنطق. لذلك أطلقت على هذه الحلقات بورتري صورة المسيح. فنحن نتغير شيئا فشيئا، نتغير كل يوم إلى صورة المسيح عينها. يقول الرسول بولس: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. بورتري صورة المسيح. وأنا أقول لكل واحدة وكل واحد فينا، كل وسائل التغير إلى صورة المسيح متاحة. وسوف أذكر هنا في هذه الفرصة أربع مساعدات أو أربع وسائل أو أربع وسائط للنعمة تساعدك أن تتغير إلى صورة المسيح. بورتري صورة المسيح شيئا فشيئا. 1، عليك أن تتغذى. 2، عليك أن تتعزى. 3، عليك أن تتقوى. 4، عليك أن تتكاثر. سوف أعيد هذه الأركان الأربعة لكي نتغير إلى بورتري صورة المسيح. 1، عليك أن تتغذى بالكلمة، بكلمة الله. 2، عليك أن تتعزى بالصلاة إلى الله. 3، عليك أن تتقوى بالشركة مع المؤمنين. 4، عليك أن تتكاثر بالشهادة للبعيدين. هذه هي الأركان الأربعة، أو ما نطلق عليها وسائط النعمة، التي تساعدنا لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. ربما لا تبدو الصورة واضحة في حياتك، لكن تأكد أنك إن لجأت إلى وسائط النعمة وسمحت للروح القدس بالكلمة المقدسة، سوف تتغير إلى صورة المسيح عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أترككم في رعاية الرب وأمنه، وإلى اللقاء.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 145، تسبيحة لداود.
2: أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج. بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكرى كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك. بمجد ملكك ينطقون، وبجبروتك يتكلمون. ليعرفوا بني آدم قدرتك ومدى جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه، ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه، ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عايز اعرفني. النهارده هنحكي عن فكره اسمها الشكايه. يعني ايه الشكايه؟ يعني ايه ان اشتكي على حد؟ يعني ايه ان انا على بلاطه كده اجيبها لكم، يعني اجيب في سيره حد؟ ده التعبير الابسط للشكايه. اول مرحله من مراحل الشكايه انك تجيب في سيره الناس، انك تحكي عن الناس، انك تتكلم عن الناس بطريقه ما يصحش ولا يليق انك تتكلم بيها، او ببساطه انك تقعد تحكي عن مشاكلهم، عن اسرارهم، عن اللي بيعدوا بيه، عن اللي بيجتازوا بيه. واحده من المكايد واحده من المكايد والمصايد بتاعه الخدمه بالجسد. لما اكون بخدم بالجسد ده بيحصل. اسمعوا الكلمات دي، كتبها احد الكتاب، بيقول كده: هي مكيدة الخدمة بالجسد، تريقان الأمناء الزائفين وكل الذين يبحثون عن مساعدة الآخرين لإظهار ذاتهم أو لإثقال مديونية الله أو مديونية الآخرين لهم. ببساطة جدا إن أنا عايز أحاسب الناس وأقول لهم وراجعهم وتابعهم، مش عشان يبقوا أفضل، لكن عشان بس أبقى رابط عليهم حاجة أو ماسك عليهم حاجة، عشان بس ببساطة أقول إن أنا أحسن، عشان بس ببساطة أقول إن أنا بساعدهم. بنعيش الوهم إن إحنا بنساعد اللي حوالينا، بس إحنا في الحقيقة بنعريهم من غير ما نسترهم، بنفضحهم بدل ما نحميهم، بنخلي مساعدتنا ليهم ودعمنا ليهم أو حتى خيادتنا ليهم ذريعة لفضولنا ولتدخلنا في حياتهم أو حتى لتشهيرنا ليهم. الحقيقة خليني أقول لكم مثلا إن صعب قوي يبقى مجموعة من الخدام بيحكوا عن مشكلة في حياة حد ويقعدوا يحكوا ويزيدوا ويعيدوا فيها، خصوصا لو مشكلة حساسة. أنت محتاج تستر أخوك، محتاج لو شايف مشكلة تفكر فيها معاه بس، أو على أقصى تقدير مع حد قائد ومرشد كبير. خلي بالك لألا تكون حاسس إنك محتاج تبقى متفوق على الآخرين، لألا تكون فاكر نفسك أفضل وفاكر نفسك أحسن. حتى لو كنت قائد، حتى لو كنت خادم، حتى لو كنت مسؤول، ده ما يديكش الحق بأي حال من الأحوال إنك تقعد وتحكي عن حد وتتكلم عليه وهو مش موجود، وتناقش قضيته أو تناقش مشكلته أو تناقش أزمته. تبان منطقية وتبان طبيعية، بس للأسف لأننا اعتدنا عليها فقد بتحصل دايما بدون ما ندرك إن اللي بيحصل ده غلط. تتكلمش عن حد، ما تفكرش في سيرة حد ومشكلة حد وهو مش موجود، لأن دي ببساطة شكاية بيزرعها عدو الخير وسطينا.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم حيرة شديدة في أوقات إن أنا مش قادر أسمع صوته. مرات كتير شباب يقولوا لي يا أسيس الأرض نحاس والسماء حديد ومش سامعين ولا حاجة، مية ونور قطعين تماما، مش قادر أسمع صوته. وأحيانا بنقولها ببساطة أنا فاصل، أنا مش عارف هو عايز إيه. بس في الحقيقة احنا بدأنا كون لي علاقة شخصية في الحلقة الأولى فنقدر اسمعه. الله بيتكلم في أيوب 33:15 بالرؤى والأحلام، أيوب 33 وعدد 19 بالظروف والألام، بس يقول كده في عدد 23 إن وجد عنده وسيط مرسل واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته. الله يتكلم من خلال الأشخاص المحيطين. تقول لي يعني ايه؟ يعني ربنا عنده، وهنا يقول واحد من ألف، يعني احنا مرات كتير يقول لك يا دي نسبة ضعيفة واحد من مية. لا لا لا، الموضوع اكبر من كده، انه واحد من ألف، من بين ألف واحد ربنا ممكن يكون عنده واحد يبعته ليك وليكي عشان يكلمك بكلام ربنا. ممكن تكون بتسمعنا في الراديو دلوقتي، ربنا يكلمك من خلال الراديو، من خلال برنامج، من خلال ترنيمة. ممكن تكون حد بيبعت لك مسج يقول لك فيها رسالة خاصة جدا وهو ما يعرفش حاجة عنك. ممكن أكون في الكنيسة وقاعد ولاقي رسالة متفصلة عليا، ده مش صدفة. واحد يقول لك يا على الصدف الرهيبة، ده أنا دخلت لقيته بيتكلم وكأنه عارف موضوعي. لا، ده مش صدفة، دي طريقة ربنا بيتكلم بيها. ربنا عنده ناس بيتكلموا، وهتلاقي الكتاب المقدس مليان بناس من دول يتكلموا في أوقات بكلام خاص جدا ربنا بعته. أنا كان ناقص بس تقول اسمي، وكأنه حد محكي لك على اللي أنا بعبر فيه بدقة شديدة. أنت بتحكي وأنا مزول، قلت له أنا ما أعرفش حاجة عنك، ما اللي أنا متأكد لأن اللي جوايا أنا مش محكي لأي شخص على الأرض، بس فوجئت أن أنت بتحكي كأنك أنا محكي لك وأنت بتعمل إعادة للي أنا حكيته لك. وقال لي أنا ربنا كلمني بصورة واضحة. الله بيتكلم، استخدم بشر أواني ضعيفة، لكن يعرف يوصل بيها رسائل خاصة جدا جدا. وأنا نفسي أقول لك النهاردة، أنت كمان شخصيا لما ربنا يشغلك بحد، واحد يجي يقول إيه أنا كنت مشغول بيك الأسبوع اللي فات ونفسي أسأل عليك، طب ما سألتش عليا ليه؟ أصلا انشغلت. مرات ربنا يشغلنا بأشخاص وما نتحركش، ومرات ربنا يشغل أشخاص بينا وما نتحركوش. لكن يا سلام لما يبقى الواحد متاح لربنا وربنا يقدر يحركه. ربنا بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين، وإن كان واحد من ألف بس ربنا بيتكلم. ربنا بيتكلم من خلال رجاله الأتقياء اللي بيحملوا كلام الرب ويجوا يقولوا كلام خاص جدا من عند الرب. وأنا بشجعك النهاردة لما تسمع حاجة كده ما تاخدهاش من إيد واعظ أو إيد حد بعت لك مسج أو برنامج في الراديو، لكن خدها من إيد ربنا. أنا ربنا بيكلمني شخصيا، وبعت الشخص ده ما إلا إناء أو حد ربنا بعته يكلمني، وأنا هسمع صوت ربنا وأكون مطيع لصوت الله. أنا بصلي من كل قلبي أنه ربنا يحرك مننا ناس أشخاص يتحركوا بموجب الإعلان ده. تعرفوا مرات كتير كان بولس يتحرك، مرة من المرات كده وهو بيتحرك قام واحد من الأنبياء كده في سفر أعمال الرسل راح مسك المنطقة بتاع بولس، قال إن صاحب المنطقة دي في شدائد تنتظره، صاحب المنطقة دي هيبقى عليه حرب وهيبقى عليه وثق وشدائد. وبولس قال في أعمال 20 وهو رايح كده بالكلام ده، أنا عارف إن أنا رايح أورشليم وأن شدائد ووثق تنتظرني. ليه؟ واحد من رجال الله القديسين كلمني بكده. فالله بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين، بس احنا مرات كتير مرات يقول لك صدفة ومرات يقول لك معقول ده يمكن هو ما يقصدش أو لا. ربنا بيتكلم، ربنا بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين، من خلال الكتاب المقدس كله. ربنا يا ما تكلم، يا ما تكلم، يا ما تكلم بأشخاص
محطين، بعت معهم رسائل قوية جدا. وتعرفوا يعني مرات كتير تبقى للتشديد يشددني، ومرات كتير تبقى للتبكيت وللتوبة. يعني زي نسان النبي لما راح لداود، واحد حكى له قصة، واحد غني عنده غنم كتير، واحد غلبان ما عندوش غير غنماية، جه ضيف للغني خد غنماية الفقير ودبحها، قال له هذا الرجل يقتل. أنت هو الرجل، أنت عملت كده بس أنت مش واخد بالك، أنت عملت كده. فربنا بيحرك أشخاص، ممكن ربنا يجي لك في وقت انت منحني فيه يبعت لك رسالة تقويك. وممكن مرات كتير اكون متقصي، ربنا يبعت لشخص التبكيت او لتوبة. فهل تقبل ان ربنا يكلمك من خلال الاشخاص المحاطين؟ اصلي ليك وليكي وليا ان ربنا الايام اللي جاية دينا نكون متاحين لصوته حتى من خلال الاشخاص القريبين او حتى البعيدين عنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، الى اللقاء.

0: انا دايما بحب اقعد مع رندا عشان رندا كواليتي تايم، يعني دايما بتقعدي معاها 1 to 1، عمرك ما بتطلعي فاضيه، عمرك ما تحسي ايه ده يعني بنضيع وقت. فبحب قوي القعدات بتاعتنا اللي على الجنب، يعني عارفه لما بشوفك وسط الاسبوع حتى لما تقابل كتير بحس برضو بتوحش ان يعني احنا نقعد لوحدنا، عشان بحس ده بقى اللي احنا بتباني فيه بجد.
1: دايما عندك حاجة تقوليها.
0: بتباني قوي. عارفه رندا، وانا بفكر في حلقتنا فعلا اللي جه في بالي ان بحس ممكن الناس تبص لرندا من بره وتحس يعني رندا ناقصها ايه بجد، يعني حلاوه طبعا مش هنتكلم عن الجمال بس بجد اللي هو كل حاجه يعني تبدو من بره اكنها مثاليه، وقليلين قوي اللي يعرفوا التحديات اللي انتي بتواجهيها كل يوم وما بتخلص، يعني التعب اللي في جسمك اللي على طول، وانك اصلا هنا بعيده عن اهلك واللي تعرضتي له وانت هنا بعيده عن اهلك. يعني عايزاكي تحكي لي كده اكتر عن مشاعرك وانتي في تحديات ما بتخلص، وخليني انا بعدين اقول حاجه بس عايزه اسمعك الاول في الحته
1: فهمت
0: دي.
1: لي مش راضيه تقولي لي موضوع الحلقه، بتحطيني تحت الامر الواقع قدام الميكروفون. ماشي يا ليسا،
0: تنبسي خلاص.
1: ماشي يا ليسا. طبعا في كل انسان كده جوه في طفل ما بيرضاش يكبر بسهوله، يعني في حاجات كده بترجعي لها للطفوله، بتحدد دلوقتي انت مين، بتفكري ازاي، ردود افعالك عامله ازاي، بتخافي من ايه، بتتشجعي من ايه. العادي بتاع يعني انت بتقولي شكرا، بتقولي لي شكلك حلو، الحاجات دي اللي هي ماليش فضل فيها، ما بعتبرهاش كومبلمنت، بعتبرهاش شكلك حلو. طب يعني اعمل ايه؟ يعني عملت ايه عشان يبقى يعني اتولدت كده عينيا زرقاء؟ اصلا عندنا عينين زرقاء في العيله. واو عينيك زرقاء ليه؟ واو انا مالي، انا ما عملتش حاجه،
0: ما دفعتش فلوسها فعلا.
1: في حاجات ايه ده طويله، طب يعني اهلي طوال، يعني عادي. في حاجات كده اللي هو ليه ده ميزه ما اعرفش يعني، فما بتوصليش يعني. في كومنتس كده لما سبيشلي بتكون شعرك حلو، طب ماشي يعني اتولدت بشعري كيرلي فعامل ايه يعني؟ مش حاجه بتاعتي، غير على لما تقولي لي مثلا برافو عليك اشتغلتي على الحته دي ظبطتيها، بقيتي بتقري حلو، بقيتي بتناقشي حلو، بقى عندك كاريزما في التفاعل، حاجه انا اشتغلت عليها. هدخل الكومنت واخدها واقول لك ثانك يو شجعتيني بنتي، بس عمري ما هتشجع من تعليق انا ماليش فضل فيه. فاهم قصدي؟ يعني ابتداء من اول تعليق ليكي اللي هو الشكل من بره، ما لا يعني لي شيء امانه، مش بتفلسف ولا بقول
0: عارفة
1: عشان ابهرك بامانه، ما بيوصليش اي كومبلمنت على حاجه ماليش دعوه فيها. يمكن مرات اذا لبسي حلو فانا ليا دخل، ان انا حطيت اللون ده مع اللون ده، بس ان انا شعري النهارده حلو ولا اذا شكلك لطيف لا يعني لي شيء. ايه اللي جوه بقى؟ تراكم طبعا، قلتي شويتين تحديات. طبعا اني انا سبت بلدي وانا 28 سنه، انا حد كان بحب بلده وبحب شغلي، بحب شغلي، كنت مهندسه معماريه، كنت بحب شغلي، كنت مسؤوله عن الشباب في خدمتي مع الشبيبة، كنت احب تواجدي هناك. بحب اهلي جدا، احنا الاردن قليلين ففي امان كده في العدد الصغير،
0: دفع كده.
1: يعني كلنا بنعرف بعض، تخبطي في ده بيبقى ابن خال ابن عم كده، لازم تلاقي شبكه كده، تلاقي كل الناس تعرف بعض. فالسكيل ده المقاس ده لما كبر كده والرب دعاني لي وعارفه بالظبط امتى وفين وكان فين وايه الايه وايه المكان وايه الكورس اللي خدته ونداني لتوسيع تخوم، ما فهمتش يعني ايه. وبعد كده يا لهوي ده مش توسيع تخوم، انا طلعت من 5 مليون ل120 مليون population. فيعني كانت نقلة مش سهلة، يمكن سهلة عشان هي عرب في بعض، سهلة عشان في دائرة الإيمان ودائرة الخدمة، سهلة لأني شوية كنت بعرف ماجد، كان بقنا صحاب فترة كده من بعيد لبعيد من غير أي أغراض من الصداقة ولا من كل حد في بلده، كان في شوية حاجات مريحة كده. فلما اتنقلت كانت سهلة، دخلت في الخدمة على طول، وكان ده يعني إلا الناس اللي عايزة تتجوز تطلع برا البلد، المهم قوي تكون مشغولة ومشغول لما تطلع المكان الجديد، عشان ده بيخفف خفف من الهوم سيكنس بقى، وان انا عايزه ارجع بلدي. جيت هنا وفقدت ناس كتيره من عيلتي خلال اخر 8 سنين، فوق 10 اشخاص، ودايره قريبه جدا، يعني اب وام واخت وجوز اخت وعمتين وخاله يعني وتيتا تيتين. فكان صعب ما تكونيش موجوده، تحسي وانا كان لازم اكون موجوده، طب انا بروح بزور، لا هو مش نفس الحاجه. وبعد كده بخلص على فكرة أول حد غالي بيروح عليك عشان بتوافقيني ولا لا؟ لما بيروح لك حد غالي على قلبك أول واحد خلاص كده في مشاعر بتتشل.
0: بيحصل فريز.
1: فريز كده عشان مش عايزة تحسي بقى.
0: أيوة.
1: يعني لأنك لو حسيتي هتتضايقي هتتوجعي هترجعي يا لهوي طب أنا
0: كنت أعمل حاجة. مش هتطلعي منها أصلا.
1: بس فالتاني حد لما بيروح ما بيبقاش مشاعرك للحدث نفس مشاعر الأول شوك أول تروما كده مع آخر حد. يعني أنا أختي راحت من سنة بالضبط صحية جدا ما فيهاش أي مرض ولا حتى في عندي حاجات في العيلة بس ما مش ورثة أي حاجة من دول. برين أنيوريزم ده كده عيب خلقي واحد بالمش عارفة كم ألف في المية فاللي هو مين ده راحت ازاي كده في لحظة كده راحت غيبوبة 3 أيام اليوم الثالث كانت رايحة فاللي هو ازاي وكان جوزها متوفي قبلها ب5 سنين فدي كانت تروما للعيلة عندها 3 شباب أصغرهم 15 سنة فكل الأحداث دي بتبقى بتشلي مشاعرك تجاهها عشان ما تحسيش. فآه في تحديات عندي دايما مشاكل في ظهري أنا طويلة ومن يوم يومي عندي مشاكل في الظهر بتمشي الحياة بتمشي ليزا يعني
0: لا بس الحياة مش بتمشي أوي رندا أنا بحس فيكي حاجة بقى وده نفسي كل حد بيسمعنا أنا بحس دايما أنت بتعرفي تشكري ودايما بتختاري أنك تبقي في الوسط خدمة ووسط أنك تقدمي رسالة ووسط أنك تعملي حاجة أنا معرفش إزاي يعني هو يمكن يكون اختيار فعلا بس انتي ما بتسمحيش لحاجة تعطلك يعني حتى مع اخر حوار معها واللي حصل وقد ايه كانت صدمة انتي وقفتي شوية ورجعتي تاني يعني فاهمة اخدتي وقتك وما انا معرفش بتعملي ازاي بس انا بحس دايما ان انتي مش بتشكي عمري ما سمعت بتشكي من ظهرك ومن رجلك الحقن المستمر اللي بتاخديه حتى وانتي بتقوليها بتبقى كاجوال
1: لما بشتكي بتوجع بزيادة بتصعب عليا نفسي أمانة يعني لما بقعد أشتكي بحس خلاص الدمعة هتفر من عيني خلاص يبقى يعني هتعمل إيه الشكوى أصلا هي مش هتساعدك أنا جيت لليزا وقلت قعدت أقول لها بصي أنا ظهري اتدمر النهاردة وأنا ليه كده وليه مش عارفة إيه وأشتكي إيه أنت مش هتساعديني غير أنك سمعاني مشكورة بس أنا هتصعب عليا نفسي فبقى موجوعة وصعبانة عليا نفسي أيوة. نفسي زاد الجهاز يعني
0: دي فكرة حقيقية جدا
1: لأن ربنا يعني أنا اللي اختبرته يا ليزا أنا مش تاني مش بروح عن الأمور بس أنا دائما مختبرة بقالي سنين عمري يعني. أنا بالنسبة لي في لاين كده أوف مشاعر جنب الأحداث فأنا مثلا يعني دلوقتي لما أختي راحت وحزنت قوي طب ما هي لما كانت أختي قبل ما تروح كانت موجودة بس كان ممكن برضه يكون عندي مشاعر سلبية لحاجة تانية وتالتة فمش هينفع نعيش شغالين بالمشاعر السلبية هتلاقي حاجة تحزني عليها هتضايق عليها تحسي ليه أنا ليه يا رب بعيد ليه أنت مش شايف ليه مش سامع ليه مش حاسس
0: دخلت في الحوار ده قبل كده مع ربنا
1: دخلت وطلعني يعني كان هو اللي طلعني للأمانة لأن السلام الله ده الذي يفوق كل عقل اللي بيحفظ القلب والفكر اختيار بس ده أنا بالنسبة لي معنى النعمة في الكتاب ده الاختبار ده علاقتي بي بصي مش إن هو يعني جوزني جوازة هيلة بموت في ماجد
0: احنا متأكدين
1: اداني ولدين حلوين واشكر ربنا عليهم بس الأحداث دي بتديكي سعادة كده مش وقتي مش قادر أقول وقتي لأن ماجد قاعد معايا كتير والعيال يا رب يديمهم نعمة في حياتي بس أنا قصدي الفرح ده ثمر روح قدس عايش جوايا مش هستنى بقى الأسباب المعينة اللي بتطلع وتنزل يعني الثابت هو اللي أنا همسك فيه إيه ثابت ده ربنا ده سلام ربنا ده وعد ده متعطالي من غير ما أتعب فيه بس أنا لازم أطلبه لازم أكون عند مجاري المياه عشان تكون شجرة مليانة ورق أخضر حلو كل ما يصنع وينجح لازم الشخص ده يبقى مزروع أنت مش بقول خالص أنا دلوقتي أنا عندي مطبات طبعا عندي مطبات ما فيش حاجة اسمها أن أنا بنمو مع ربنا فأنا رشقت فوق لا احنا في حياتنا واحنا طالعين للعالي بنكون طالعين ونازلين طالعين ونازلين عمرها ما بتبقى خط مستقيم ان انا هثبت في الرب وهطلع لا مرات كتيرة بعدي علي اوقات صامتة قدام الرب ومرات ببقى زعلانة منه مرات بدبدب في حاجات معينة بس في محيطه يعني لان بقول له بص ما تشيلش مني اي مشاعر بس خليني لازقة فيك كده

0: يعني انا اعتقد عمري ما بس قليل قوي بسمعك بتحكي لنا احنا مشاعر، في الغالب بتروحي عند ربنا تخلصيها وتطلعي لنا بقى بال
1: ومرات عارفة الصورة دي لما بيقول دير جاد وبعدين فيها
0: دموع.
1: خمس ست سبع دموع وبعدين إيمان، يعني مرات تبقى مش حتى لازم تقولي له لأنه هو فاهم، أنت بس متواجدة في محضره وواخدة منه سارقة منه السلام. أنا ده بالنسبة لي الاختبار، بغض
0: أيوة.
1: النظر عن الظروف، عن الحاجات، عن الصحة، عن أي حاجة.
0: انتي قبل كده او انتي دايما علمتيني حاجة وبجد، شوفي قلتيها من زمان قوي بس لغاية النهاردة انا قاعدة بيها، بتقولي دايما امسكي في ربنا في وقت، بتقوليها كده بالكلمة من فضلك قوليها بقى للي
1: بحاول
0: بيسمعوه. ايوه يعني
1: حق.
0: وقت ان الدنيا حلوة، علشان ده اللي بيبقى كريدت للوقت الصعب. هل ده اللي انتي فعلا اختبرتيه يا رندا؟ يعني بما ان انتي تحديات بلا نهاية، هل بتحسي فعلا في الوقت ده لما بتمسكي بتحفظي البايبل وبتحفظين البايبل؟ يعني في حاجات بتعمليها طول
1: بتحفظي
0: الوقت؟
1: انتي بتحفظي
0: لا
1: معايا؟ لا
0: انا
1: ضحك.
0: حفظ صعب عندي، بس اقصد على طول بتعملي حاجات، هل بتحسي ان ده بيسندك فعلا في الوقت الجاي؟
1: يعني أنا دايما بقول الجملة دي thank you عشان بتفكريني فيها، أنا بحبها جدا.
0: ايوه
1: بقول دايما لما بيجي الوقت الصعب بتبقى كده في سهم الله كده بينزل عليك، ده مصطلح مصري مش أردني،
0: ايوه
1: في كده بيبقى شوك والتروما بتخليك ساكت موجوع مش عارف تتكلم، لا تقول له ليه عملت كده ولا تقول له ساعدني حتى ولا تقول له، بتبقى خلاص نازل عليك شلل معين. فاللي هيسعفك في الموقف الصعب ده الاستثمار اللي انت عملته في وقت البحبوحة اللي هي الوقت الحلو وقت اللذيذ، فما تاخدش الوقت اللذيذ على ان انا خلاص مش محتاج ألزق في ربنا، ده الوقت اللي تستثمر فيه اللي هيطلع معك كلام او مش كلام او اهات في الوقت الصعب، وده فعلا بيسند يا ليسا. يعني مرات كتيرة تطلع ايه ده انا حافظاها دي، بس يا لهوي انا عايزة اقولها لك قوي بقى، عايزة اقولها لك قوي مش عايزة اقول معاها اي حاجة، تبقى مرات ايه طالعة وعد طالع وماسكة فيه ولا كلمة تانية، هي مش طول صلاة.
0: ايوه هي مش بالطول فعلا زي ما انتي بتقولي، ممكن تبقى حتى دموع بس. او جربتي انه بيطبطب عليكي؟ يعني ايه مره حسيتي ربنا طبطب عليا بطريقه؟ اكيد كتير، بس عارف في اوقات كده في لمسات معينه
1: ايوه
0: بتحسي اكن طبطبه كده او بيصالحك بطريقه بتبقي واصله لك قوي، يعني تحسي ده انت
1: ده انت. ويعني عندي كم حاجه كده فاكراهم وعارفاهم، ومرات بقعد اقول فاكر يا رب لو ما عملت كده انا محتاجه واحده تانية كده
0: ايوه
1: افكره، فاهم؟
0: ايوه
1: مرات اقعد اضحك كده، مرات بصلي صلوات كده واقول يا رب اكيد بيضحك دلوقتي عليا،
0: ايوه
1: بتكون بدور على حاجه فاكر البتاع ده هو كان هنا فكرني من فضلك حطيته فين كده، اللي هو انت حاسس بالمشاعر دي بس خليك معايا. بس في طبعا اوقات طبطبه ما كانش مفهوم التعزيه، ومرات كنت اشك هو انا سرقاني السكينة ولا ده سلام الله، عارفة دايما عندي الحوار ده، هو أنا مغيبة، هو أنا in denial، هو أنا في الغيبوبة، أنا في مية اللفت، كل المصطلحات المصرية في الحياة دي
0: بصي ما
1: كلها.
0: انا واخده بالي.
1: ولا أنت ولا ده هو سلام الله الذي فوق العقل، يعني الهدوء اللي بتديهوني ده أنا بجد مغيبة ولا انت قاصد يا رب، ولا هو ده فعلا السلام يطلع ده السلام يا اخواتي اللي يطلع ده السلام اللي بنشرح عنه ونقول
0: الله.
1: وجربت عشان ما بقاش بقى تو بقى اللي هو في السايد اللي لازق، لا في اوقات تانية ببعد بيبان في ردود افعالي، بردود بطريقه تفكيري، بيبان في قد ايه انا ادجي كده مع الناس او مع نفسي حتى، في عد في الريستلسنس، يعني انا عارفه يعني عارفه لما بتحطي رجلك كده تقعدي تهزي برجلك في حته كده،
0: ايوه
1: يعني وبكون عارفاها كده اول ما ببعد عن، ما ببعدش عن ربنا بس ببعد عن العلاقه الانتيمتي اللي هي قاعده قدامه بيكلمني واكلمه، واوقات كتيره بتضيع مني، مرات كانت بالشهور مش عارفه اقعد بس اسرقها، يعني انا بقول كل حد مش عارف يقعد القعده اياها اللي احنا بنقول كوايت تايم او الخلوه بتاعتك او القعده الهاديه مع ربنا، اسرقها في وسط اليوم عشان ما اقولش ان انا ما خدتش خلوتي النهارده، ماشي مش هاخد خلوتي النهارده بس هسرق كده لاي خبطه واحده اللي هي الصلوات السهميه دي، اسرق كده بس بينك وبين الرب.

0: انا عارفه ان يومك زحمه، يعني انت برضو حياتك زحمه قوي قوي. هل حاسه انه بالزحمه دي ستيل لا ده حاجه اساسيه؟ يعني انا عاجبني حوار السرقه دي، لان ساعات احنا الستات او انا شخصيا عشان شخص بحب اعمل حاجه بيرفكت، وانا عارفه انك كده. لو ما صحيتش الصبح واخدت الكواي تايم بكره، يعني عارفه بحس لا اكيد مش النهارده خلصنا، بحب الحاجه تبقى مظبوطه، وانا عارفه انت كده. فهل ده شفتي بعدين او في وقت كنت بتعملي كده وبعدين حسيتي لا انا حلوه اصلي اسرقها؟
1: ايوه
0: دي
1: اسرقها. أيوة وانا سايقه في العربيه، انا الغيوم بالنسبه لي بتكلمني، بتكلم عربي في الغيوم قوي، يعني
0: مش عارفه ازاي
1: بضرب كده سان سيت تحفه بالنسبه لي، في حاجه كده بتخليني اكلم ربنا في الغيوم. فمشواري للشغل دايما بلقطه، فبسرق كده شويه حاجات.
0: واو. طب رندا، نفسي تقولي حاجة لكل واحدة بتسمعنا عندها تحديات مختلفة، ممكن تبقى جسدية أو نفسية، عشان أنا عارفة إن جربتي كل التحديات. نفسي أولا عايزاكي تقولي لها مشاعرك في الوقت ده. ناس بتفتكر إن إحنا يعني أو ساعات بنتلام، فاهمة مالك مقفورة مالك ليه بتاع، وساعات لما بتاخدي على الوجع الناس بتحسسك أكن ما أنت متعودة. ازاي يا جماعه ما لسه بتوجع؟ يعني دي ممكن حاجه حتى نتكلم فيها قبل ما نقول رساله، بس انت مش بتحسي كده ساعات؟ الناس بتحس ما انت متعود، يعني مثلا مع خامس خبطه دي مش اول خبطه يا رندا يا جماعه، ستيل بتوجع يعني.
1: يعني انا من نوع، انا رندا من الناس اللي مش اللانجوج بتاعتي ان انت تيجي تحس معايا وتعيط معايا وتعيطني، انا مش كده. يعني انا هتلاقيني يعني بتزوي حاجة صغيرة تفكرني في حاجة، أدخل في أي حتة عيطت دقيقة وأطلع عم أوكي. يعني أنا مش من النوع اللي I open up بأي حاجة أنت عايزة تعرفيها عني. أيوة. I will open up، ما عنديش أي مشكلة أخبي
0: مشاعر. لا
1: بس مشاعر كده مش عشان بحتفظ فيها. تاني أنا بحس لو أنا حزنت على نفسي أو حزنت نفسي أو الناس تانية حزنتي، ما بحلش الموضوع وبيكبر.
0: دي نقطة بالنسبة لي أول مرة أفكر فيها على فكرة. يعني بالعكس انت قلتي حاجه صح، لان انت وفعلا في ناس ممكن تقولك يا حرام وبتاع، فتحسي ده انت طالعه انا فعلا يا حرام بقى
1: ايه ده، هو انا يا حرام وانا مش عارفه
0: ده انا لازم اعيط اكتر بقى.
1: صح.
0: طب تقولي ايه لكل حد فعلا بيحطي في تحديات؟ وساعات بيبقى اقولك حاجه، ساعات الواحد بيبقى صعب يمسك قوي في ربنا في الوقت ده بالذات، لانه وبالذات برضو انه يعني انت بيبقى عندك ساعات ايمان وبتبقي متاكده، بس في اللحظه دي كل ده بيروح على الجنب.
1: طبعا لا، في حاجات كتيره بتزعزعك والتحديات والتجارب. لو واحده ما خبطتكيش، انا عارفه يعني في حاجه اسمها نيو ليفل نيو ديفل، دايما في حرب روحيه على اي ليفل انت روحي فيه. فلو انت شاطره في دي هتتخبطي في حاجه اكبر اعمق بتوجع اكتر. انا بس اللي بقوله يعني بالنسبه للتحديات بتاعتنا، السلف توك ده مهم جدا، ده ثلاث ارباع الحل. أنا بقول لنفسي إيه عن المشكلة اللي حصلت معي وبكلم ربنا عليها إزاي. يعني أنا لو حزنت على نفسي هعرف أنزل تحت، مش هعرف أطلع.
0: صح.
1: أنا لو رصيت كتبت جنب بعض الحاجات التحديات أمانة يا ليزا مش هرفع راسي. بس أنا يعني السلف توك ده مهم جدا، ومش هستنى الدنيا تبقى حلوة عشان أبقى هابي. يعني أنا السعادة دي، الفرح ده اللي من حقي، ده ميراثي. صح. من الرب، وده حاجة متعطالك كده على طبق من فضة. هتاخديها تمد إيدك ولا لأ؟ ولا هتستني الدنيا تبقى كويسة؟ مش هتبقى كويسة، أوعدك كده بشرة صارة لكل من يسمعنا عمر ما الدنيا تبقى حلوة.
0: أيوه.
1: مش هتبقى، لأن في العالم يعني الرب قال إنه هيكون لكم ضيق، في العالم هيكون لكم ضيق. فده وعد ربنا، بس ثقوا أنا غلبت العالم، فأنا هديك النصر، أنا هديك الفرح، ومن حقك سلام، ومن حقك تمسكي بالسلام ولا تدوري. يعني لو عايز تتنكدي دلوقتي هعيط لك على قدام الميكروفون. صح. دلوقتي في ثانيه ممكن لو سبتيني كلمت نفسي عن اوجاعي هعيط لك حالا. فانت هتختار الباب ده ولا الباب ده، انت هتختار تشوف الحاجه البوزيتيف، تشوف التشكيل، تشوف ايد ربنا، تصدق ان هو غلب اوريدي ومعاك في ظهرك، ولا هتاخدها بدراعك وتحزن على نفسك.
0: صح.
1: وتقول للناس على وجعك وتحزن انت وهم على وجع. يعني
0: صح. انت قلتي اصلا، انت عارفه لسه من قريب كنت بعدي بتحدي كده، وعارفه التحدي اللي هو يا رب مش بنخلص يعني يا رب ما عندكش حاجه جديده يعني بجد. وانا برضو في الصعبانيات دي، وانا لما بخش فيها بقى انا عكسك، انا احب اعيط ونعيط ونجيب ناس تعيط يعني. بس فعلا ادركت زي ما انت بتتكلمي دلوقتي، انا مستغربه لانه الكلام فعلا فرق جدا، لان انا حسيت انا طلعت من اليوم ده انا حاسه ايه الحياه دي بقى، فعايزه انهار اكتر. وبعدين فوقت نفسي زي ما انت بالسلف توك، رب انا عارفه بس انت كنت في التحدي التحدي اللي فات ايه الجديد؟ يعني انت برضو هنا، انا عارفه انك هتكمل، انا عارفه انه في الوقت ده هتبعت حاجات. ففعلا السيلف توك ده اللي بيتقال، وانت قلتي حاجه مهمه في النص اتمنى يكونوا اخدوا بالها منها، لما قلتي لما بلاقي مشاعري بتغلبني باخد ثانيه اللي هو وارجع تاني. يعني بديها حقها بس ما بقعدش فيها كتير، لانه قعدت فيها كتير زي ما انت بتقولي يا نهار ابيض كان زمان النهارده رندا، مش دي رندا كمان اللي احنا نعرفها يعني
1: 100%. وليزا انت كمان من يعني انت حد بيعرف يتواصل مع الناس بالليفل اللي جوه خالص. فمرات احنا مش لازم نجلد نفسنا، لازم اكون طف، لا انا مش لازم اكون طف، انا يعني في شخصيتي غير عن تاني. انا اللي انت عديتي بيه او تعبك او اوجاعك يا فلانه خليكي تتواصلي مع الناس وتعرفي تساعديهم بطريقه، لانه مش كلنا نفس المشاعر يعني. حد حيطه، حد
0: يعني فعلا ممكن رندا وقت الصعب تلاقيها اللي بتسند وبتشجع حد.
2: يا رب يسوع أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 11 أكتوبر، مخافة الرب. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا إن مخافة الرب حاجة مهمة جداً في الحياة المسيحية.
1: أول دعوة من الرب لينا في رسالة العبرانيين هي فلنخف، عبرانيين 4:1. هل العبارة دي بتخوفك ولا بتصدمك؟ في الواقع أعرف إن كتير من المؤمنين ما عندهمش خوف في حياتهم، وهوضح لك أنا بقصد إيه. بعد الحرب العالمية الثانية زرت 2 من أصدقائنا، زوج وزوجة عايشين في مدينة يوركشاير في إنجلترا، وهم اللي قادوني لمعرفة الرب. وعلى الرغم من أنهم روحيا كانوا ناس عاديين، إلا أن الزوج كان بيصدق بإيمان شديد أنه في الحياة المسيحية مفيش حاجة اسمها خوف أبدا. لكني وضحت له أن ده بيعتمد على نوع الخوف، يعني لازم نعرف الخوف من إيه. في نوع من الخوف ضروري جدا في الحياة المسيحية، وده اللي أكده داود النبي في مزمور 19 لما قال خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، في عدد 9. والآية دي بتوضح لينا إن مخافة الرب حاجة هتفضل على طول للأبد، يعني ملهاش نهاية. الزوج ده بموقفه اللي بيرفض كل أنواع الخوف كان بيرفض ياخد الأدوية، والحقيقة ده نوع من الكبرياء، فلما جاله السكر أدى لبتر رجليه. الحقيقة الصدمة كانت شديدة جدا عليه، لأن إيمانه، أو خليني أقول اعتقاده، ما شفهوش. وأنا بعتقد أن المشكلة الحقيقية أنه ما كانش فاهم أنه في نوع من الخوف أو المخافة ضروري جدا. والعبارة المكتوبة في رسالة العبرانيين فلنخف متوجهة للمؤمنين مش لغير المؤمنين، عشان كده لازم تحط في بالك دايما احتمالية أنك تضيع منك فرصة أخذ اللي الله جهزه ليك. الآية كلها بتقول فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. لكل وعد في وجهين، وجه بيقدم لك الفرصة علشان تمتلك الوعد بكل الخير والصلاح اللي فيه، والوجه التاني بيحذرك من احتمالية أنك تضيع الوعد إذا ما أمنتش بيه وطلبت بامتلاكه. وده يشبه حاجات تانية كتير في الحياة المسيحية. دايما هتلاقي الفرصة متاحة أنك تتمتع بكل خير في الحياة، لكن في احتمالية أنك تضيع منك الفرصة دي لو اتصرفت غلط. عشان كده أنا بصدق أنه لازم يكون عندنا النوع ده من المخافة والمهابة لوعود الله، لو كنا حقيقي عايزين نمتلك الوعد ده بالدخول لراحة الرب.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن أني بتقدم ليك بكل مخافة ومهابة، وبطلب أني أتمتع بالدخول لراحتك، وأسعى دايماً أني مفقدش النعمة الكبيرة دي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

0: برنامج كل يومي جديد في جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين. ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا. معنا اتصال. الو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
1: مفيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
1: حياتي شروق مش الغروب.
0: شيرين

هايلة، حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي، ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اقول الشيف؟
0: اتفضل.
1: ليه؟ ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه؟ معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه؟ عجيبة يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي، وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزة تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجة غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجة تستحق اعيش لها.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جداً لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه على الأمر.
1: عزيزي علقم، أنا مبسوط إنك بتحقق تقدم مع الزبون بتاعك، بس في حاجة مهمة جدا، اوعى تستعجل عليه. لو استعجلت ممكن يحس بوضعه الحقيقي. إحنا واجبنا الأساسي إنه ما يشوفش نفسه على حقيقتها أبدا. دورنا أنا وإنت إننا نظهر له حاجة مختلفة تماما، حاجة تريحه وتطمنه. مش لازم يحس قد إيه إحنا عملنا تغيير كبير في خط سيره، لازم يعيش فاكر انه ماشي ناحية الشمس في الوقت اللي احنا فيه متوهينه بين الكواكب والظلمة. كمان انا انبسطت جدا لما سمعت انه بيروح الكنائس وبيخدم وبيشترك مع المؤمنين. صحيح خطر انه يكون بيروح الكنيسة، لكن اي حاجة هتكون افضل من انه يفوق لنفسه ويعرف قد ايه هو انحرف عن الطريق. طول ما هو عايش في الظاهر بيعمل شوية عبادات ومرتاح على كده، هيفضل مش واخد باله ان النمو وقف وان بقاله شهور وشهور ما بيتغيرش. هدفنا انه ما يفوقش ونضطر نتعامل مع توبته الصريحة. لكن الاهم من كده ان حالة الاستكانة اللي بيمر بيها الزبون واللي مع الوقت بتخليه مش عاوز يتواجه مع العدو الله، فبيتهرب منه تمام زي اللي عنده ازمة مالية وبيتهرب من كشف حساب البنك. بعد شوية هيتكون عنده شعور كراهية لكل العبادات. يعني زمان كنت بتبذل مجهود كبير عشان تخلي صلاته مهملة ومزيفة، دلوقتي هتلاقيه من غير أي مجهود يذكر بيصلي من غير نفس، بل بيتوسل إليك إنك تضيع له وقته وتبرد له قلبه. زمان كنت بتقعد تتعب وتدور على حاجة جامدة تشتت ذهنه، ودلوقتي أي إعلان تافه في أي حتة هيشد انتباهه. ما انتش محتاج حد ممتع يضيع له وقته، لانه هيضيع وقته مع اي حد حتى لو كان ما يعرفوش وما يهموش. هيسهر وانت مش محتاج تجيب له حفلة وسكر، هيسهر في اي لعبة تافهة تلهي، بابجي، نايت فورت، الحاجات دي كلها، لان زي ما قلتلك مفيش حاجة بترعبه قد مقابلة مباشرة مع العدو. شوية بقى وهتبقى فاضي ومستمتع بالفرجة عليه وهو ضايع من غير اي مجهود. تعرف المسيحيين بيوصفوا العدو بحاجة مملة جدا، بيقولوا ان من غيره مفيش حاجة ليها اي تأثير قوي. المهم انا عارف انك هتقولي دي خطايا تافهة وصغيرة وحاجات بسيطة، وطبعا انت بالتأكيد بتحاول توقعه في خطية كبيرة ومبهرة، ده لانك شيطان مبتدئ. احنا يا علقم مش هدفنا خطية كبيرة ولا صغيرة، احنا هدفنا ان الزبون يبعد باستمرار حتى ولو ببطء عن العدو. بالعكس بقى، ده اضمن طريق لجهنم هو الطريق التدريجي المتزحلق الخفيف من غير ما الزبون يحس باي حاجه تفوقه. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي اس لوس، والمترجم من قبل اوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: لا
2: زهقان من

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب، الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سمع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين، كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تضبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح استجيب تكفيك نعمتي؟ هيك بالضبط، هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت إنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وبصلي إلي وإلكم إنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أحييكم وأصلي أن يبارك الرب الدقائق القليلة القادمة لتكون بركة لكل واحدة وواحد فينا. الواعظ المعمداني المشهور سي إتش سبيرجن قال مرة إنه عندما يذهب إلى السماء سيتعجب من ثلاثة أمور: أناس كان يتوقع أن يجدهم لن يجدهم في السماء، وناس كان يتوقع أن لا يراهم سيراهم في السماء، وسيتعجب لأنه سيجد نفسه في السماء. هذا لأنه يحس بعدم الاستحقاق، وكل واحد فينا سيذهب إلى السماء يحس بعدم الاستحقاق. هي النعمة وحدها، أنا وأنت. بولس قال عن نفسه أنه أول الخطاط، ويمكنني أن أضع نفسي ثاني الخطاط. وفي سفر الرؤيا نرفع أنظارنا إلى السماء التي سنذهب إليها. في رؤيا 1:2-3 نلتقي في هذه الأصحاحات بالرب الممسك بالكنيسة الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، شيء مطمئن، نشكر الرب. وفي رؤيا 4 نجد الفادي الممجد من الخليقة الحية، مجد الله الخالق، من الحيوانات الأربعة التي تهتف وتقول: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحول الحيوانات الأربعة، أو حول الحيوات الأربعة، 24 شيخا قدام الجالس على العرش يسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هنا الخليقة الحية تمجد الله. في 4 نرى مجد الله الخالق، وفي 5 نرى مجد الله من الخليقة التي فداها من المؤمنين. مجد الله في الخليقة الحية، ومجد الله في الخليقة التي افتداها في المفديين. هذا يذكرنا بمزمور 8 عندما رفع المرنم صوته: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. وقبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتوقف مع آية الحفظ. لتوي ذكرت هذه الآية: الخليقة الحية وهي تمجد الله، سفر الرؤيا 4 الآية 8. رتب من فضلك معي هذه الكلمات: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. رتب من فضلك الآية والشاهد معي مرة أخيرة: سفر الرؤيا 4 الآية 8، قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. فهل تمجد الرب معي؟ إن كانت الخليقة الحية المخلوقة تمجد الله، فكم بالحري نحن كجماعة المفديين. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. توقفنا عند آية الحفظ التي ترفعها الكائنات الحية وهي تقول في رؤيا 4:8: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد يأتي من الحيوانات الأربعة أو من الأحياء الأربعة كما تترجم في بعض الأحيان، أربعة ممالك في عالم الأحياء، ويصورها لنا سفر الرؤيا أصحاح 4 بالأسد ملك الوحوش، الثور الملك في مملكة الحيوانات، النسر الملك في مملكة الطيور، والإنسان ملك في مملكة الأحياء الأرضية. وكأنه يريد أن يقول هذه المخلوقات الموجودة وهي تمجد الله. لاحظ من فضلك معي أنه لا يوجد ذكر للأسماك، لأن الكتاب في سفر الرؤيا يعلمنا أن البحر لا يوجد فيما بعد. البحر رمز التقلب والثروة والأشرار والتباعد والانفصال، لا وجود للبحر، لذلك لا يوجد ذكر للأسماك، ولا وجود للزحفات بسبب لعنة الرب للحية ملكة الزحفات التي ترمز إلى عدو الخير. هذا التمجيد إذن يأتي من الحيوانات الأربعة: الأسد ملك الوحوش، الثور ملك في مملكة الحيوانات، النسر ملك في مملكة الطيور، والإنسان ملك في مملكة الأحياء الأرضية. هل تمجد الرب معي مع الخليقة كلها؟ ثم أن هذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة أو من الحيوانات الأربعة، بحسب الشريعة اثنان منها نجسين، هما الأسد والنسر، واثنان منها غير نجسين، هما الثور والإنسان. لكننا هنا في السماء، كل الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. لذلك نجد الأسد والنسر معا رغم أنهما نجسين، ونجد الثور والإنسان معا وهما بحسب الشريعة غير نجسين. وهذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد يأتي من الأحياء الأربعة، اثنان منها مفترسان، هما الأسد والنسر، واثنان أليفان، هما الإنسان والثور. لكن ألا نشكر الرب لأن كل الطبائع الوحشية والإنسانية والحيوانية تتغير في حضرة الرب الجالس على كل شيء؟ ألا نستطيع أن نرى معنى متكامل وعظيم لكلمات الكتاب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً. المفترس مع الأليف في حضرة الرب المسيطر على كل الأمور. بالمناسبة كانت كل هذه الحيوانات موجودة في فلك نوح، لكن الله القادر على كل شيء هو الذي تحكم، هو خالقها، وهو الذي يحدد ويغير ويسيطر على طبائعها حسب إرادته الصالحة. الرب قادر أيضا أن يتدخل في طبيعتك أنت، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وهذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، هذا التمجيد نراه في الكلمة المقدسة في البشائر الأربعة. فمتى يرمز إليه بالأسد، ومرقس يرمز إليه بالثور، ولوقا يرمز إلى الإنسان، ويوحنا يرمز إليه بالنسر. متى كتب لليهود الذي يقدم المسيح الملك، ومرقس كتب للرومان يقدم المسيح الخادم، ولوقا كتب لليونان يقدم الابن الإنسان، ويوحنا كتب إلى العالم أجمع لكي يقدم المسيح
ابن الله. كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا التمجيد. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. ارفع قلبك للرب، مجده وعظمه، اشترك مع الخليقة المفتداة لكي تمجد شخص الرب. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.
1: أهلا بكم أحبائي مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. في هذه الفرصة نتوقف أمام يسوع في السماء ممجد من الخليقة الحية وهي تهتف قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة للرب القدوس، هذه صفة أصيلة جميلة رائعة في شخص الرب. نحن نتحدث عن الرب، الله محبة والله نور والله روح، وهنا يقول الرب القدوس قدوس قدوس قدوس الرب الإله. إن الله يكره الخطية لكنه يحب الخاطي، إنه يأمر بالقداسة فيقول كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. استمع إلى هذا، إن إرادة الله هي قداستك. الله نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة للرب القدوس، هذا التمجيد أيضا للرب القدوس لأنه القادر على كل شيء. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء. ورد هذا التعبير القادر على كل شيء 9 مرات في سفر الرؤيا. إن الرب يستطيع كل شيء، لا يعصر عليه أمر، إنه رب المستحيل، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. إنه هنا يتحدث عن شخص المسيح القادر على كل شيء. أليست هذه شهادة للاهوت المسيح؟ فلا يوجد شخص قادر على كل شيء سوى الله، هذه شهادة للاهوت شخص الرب يسوع. وهذا التمجيد للرب القدوس القادر على كل شيء يقول عنه الذي كان والكائن والذي يأتي. هو الماضي والحاضر والمستقبل معا، هو أهيا الذي أهيا، هو الذي عبر عن نفسه لموسى، أهي الذي أهي، الكائن الذي هو كائن والذي يأتي. إخوتي الأحباء، أمام هذا الإعلان المبارك وهذا الهتاف قدوس قدوس قدوس، ألا ينبغي أن ترفع قلبك وتمجد الرب من كل قلبك؟ باركوا الرب معي، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، عظموا الرب معي. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى الفقرة الأخيرة من بسمة الصباح وهمسة المساء، إلى تحدي التطبيق. أمام تمجيد الحيوانات الأربعة، يخر 24 شيخا يسجدون كما يقول الكتاب، يطرحون أكاليلهم ويسبحون ويعظمون اسم الرب. وسؤالي هو، كيف نعبد نحن شخص الرب؟ الصرافيم في حضرة الرب لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير لكي يطيع أوامر الرب. فكيف نعبد نحن الرب؟ هل تعظم الرب معي وتشترك مع الخليقة الحية وتقول قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي؟ ليت هذا التحدي يقودك أن تتعبد للرب بالصورة التي تليق بشخص الرب فعلا. والآن إلى ختام الكلام، أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه وتسبح اسمك كل الشفاه، أيها الرب الإله. كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يسبحك، أنت ترعاه وإن لم يسألك. هكذا يسري غناك في دماء. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني، عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الوثيق قد فكت يدا. أنت نهر سيدي يسمو مدى، طاهرا ذاتي وقدني للمياه. عرفني العمق فيك واروني، أيها القدوس يا رب الحياة. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
2: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

حتى ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة: البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

جايين يا رب نقدم قدامك ذبيحة تسبيح مقدسة مرضية أمامك. ساعدنا يا رب نجعلها بلا شائبة. قدس قلوبنا أمامك، طهر أفكارنا، خدنا في رحلة معاك لسماك، لحظات ترنم نقرب بيها من قلبك ونشوفك وسطينا.

أيوة يا رب، اليوم ده يومك بيك وليك، عيني هتكون بس عليك، املاني نسمة حياة، اتكلم جوايا، فلتر أفكاري واهتماماتي، ادي معنى جديد لحياتي، املاني فرح، فكل كلمة تخرج من لساني تكون تسبيح.

بنعلن سلطانك يا رب على حياتنا وعلى كل الأرض. بنعلن خضوع لإرادتك ومشيئتك، بنعلن إيمان بحكمتك، ولو في ظروف مش فاهمينها بنثق بالمعية والعناية اللي ملهاش حدود. قوة ونصرة وتسبيح وهتاف لكل شعبك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. وصورة المسيح ما أروعها، هو الأكمل والأجمل، هو الأروع والأكمل جمالا من كل بني البشر، حلقه حلاوة، كله مشتهيات، ونحن مطالبون أن نتغير إلى صورة المسيح عينها، إلى الصورة التي قال الله قديما عنها: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، إنها صورة الإبن. وقلت أننا نتغير إلى صورة المسيح عينها، هذه رحلة طويلة، وهي تستند أساسا على الخلوة اليومية، تستند أساسا على كلمة الله، تستند أساسا على عمل الروح القدس الذي يغيرنا إلى صورة المسيح عينها. وقلت أن الخلوة اليومية فيها ركنين أساسيين: واحد، اقرأ الكلمة، والفكرة الثانية هي كلم الله من خلال الصلاة، في الكلمة أستمع إليه، وفي الصلاة يستمع الله إلي. في الحلقات الماضية تحدثنا عن أهمية الخلوة وعن عوائق الخلوة، وقلت ماذا أصنع في الخلوة. نمرة واحد، اقرأ كلمة الله، تأمل، ادرس، احفظ، طبق كلمة الله. وفي هذه الفرصة، في هذه الحلقة والحلقات القادمة، سوف نتحدث عن علمنا يا رب أن نصلي، يا رب علمنا أن نصلي. فالركن الثاني الهام في الخلوة بعد الكلمة هو الصلاة. هناك أفكار خاطئة عن الصلاة، فهناك فكرة خاطئة عن أني أصلي أقول أي كلام، زي واحد بيرمي سهم ومنين بيجي السهم بيحط دايرة حواليه ويفتكر أنه أصاب الهدف. طبعا مش كده. عشان كده يقول الكتاب: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فلازم تبقى عارف أنت هتسأله تقول له إيه، مش أي كلام. هناك فكرة خاطئة عن الصلاة، فهي فكرة الشيك على بياض، بنفتكر إن إحنا أي شيء نطلبه ربنا هيديهولنا. أي أب أو أم عايزين ابنهم ما يتعلمش، كل حاجة يطلبها يدوهاله. عشان كده بيقول لنا الكتاب إن الصلاة ليست شيك على بياض. بيقول في رسالة يعقوب أصحاح 4 الآية 3: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. هناك فكرة ثالثة خاطئة عن الصلاة، هي ملء الفراغات. ملء الفراغات يعني أهو مجرد بقول أي كلام، كلام أنا حافظه، آية أنا حافظها، أفكار أنا حافظها، كلمتين ثلاثة أخذهم من الصلاة دي ومن الصلاة دي، عجبتني فكرة حدث الله. الصلاة ليست ملء للفراغات. عشان كده بيقول المسيح: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فأنا لازم أبقى عارف سكة الباب عشان أقرع، ولازم أبقى عارف هسأل إيه عشان أسأل. عشان كده يقول: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فالصلاة ليست ملء فراغات، والصلاة ليست تكرار للكلمات، كرر كرر كرر كرر كرر، وبصل الواحد بيقول بارك بارك، ماشي ماشي نطلب. في فرق بين الإلحاح والإصرار على الطلب، وإنه مجرد الكلام والتكرار. عشان كده المسيح يقول لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم. ليه؟ خلي بالك، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فهناك أفكار خاطئة عن الصلاة. الفكرة الأولى عن الصلاة السهم والقوس، ترمي السهم وتحط الدائرة. تقول كلمات واحد حكيم بيقول اهدف إلى لا شيء وستحقق ذلك دائما. الفكرة الثانية عن الصلاة، الفكرة الخاطئة عن الصلاة، شيك على بياض. لا تظن أن الرب سيعطيك كل ما يمكن أن تطلبه، لا، هو عارف بيدي إمتى وإزاي، وبيدي الزيت على قد الرحلة وبعض أحيان شوية زيادة. والفكرة الخاطئة عن الصلاة هي ملء الفراغات، لكن الرب بيعلمنا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. والفكرة الخاطئة الرابعة عن الصلاة التكرار، لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. أصلي من كل القلب إنك أنت تقول للرب زي ما التلاميذ جم للسيد وقالوا له يا رب علمنا أن نصلي، فنحن نصلي إلى الآب السماوي الذي علمنا قائلا قولوا أبانا، أبانا الذي في السماوات. فالصلاة فيها أبوة وبنوة وأخوة. الألف هي الأبوة، والباء هي البنوة، والناء هي الأخوة. فنحن نصلي إلى الآب السماوي. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتريه صورة المسيح، أصلي أن تدخل مخدعك وأن تغلق بابك وأن تصلي إلى أبيك الذي في الخفاء وهو يجازيك علانية، والرب معك.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 70 لإمام المغنين لداود للتذكير.
2: اللهم إلى تنجيتي، يا رب إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالبو نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب، لا تبطئ.

المشغولية، إني مشغول وإني مهم. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة في برنامج عايز أعرفني. العصر اللي احنا فيه ده نجح الشيطان إني يخلي الإنسان مشغول، يخليه في ساقية طول الوقت، طول الوقت بيفكر بيدور يعمل إيه عشان يبقى مشغول. تخيل انت كده لو بتتصل بخادم عشان ترتب معاه ميعاد خدمة، او تتصل بفريق عشان تحجزه في لقاء، او بتتصل بحد ويقولك اوكي انا جاي، هتحس ايه ده؟ ده مش مهم، ده مش مشهور، ده مش مشغول. في وقت من الوقت بتصل بواحد خادم كبير جدا برتب معاه ميعاد، وبعدين بقوله من فضلك انا عايزك في اليوم الفلاني، فقال لي اوكي. فقلت له يعني ايه بس خلاص؟ قال لي اه اوكي اليوم يناسبني. قلت له مفيش، طب هبص في الكالندر معايا الورق في البيت. اي لا اوكي اليوم يناسبني. البساطة دي اللي بنتكلم بيها، اللي بنتحرك بيها، بتقول احنا ايه اللي في قلوبنا حقيقي من جوه. العالم عايز يظهرنا مشغولين، عايز يظهرنا مهمين. المسيح لم يكن له اين يسند رأسه، لكن ده ما خلهوش من كتر المشغولية واللي عنده انه أقام طفلا واحتضنه. كتاب يقول كده، فتحنن عليهم، تحنن على الجموع لأنها منطرحة كغنم لا راعي لها. في كل الأوقات مهتم بالإنسان، في كل الأوقات مش عايز يعلن مشغوليته وأهميته، لكن عايز يكون متاح وموجود. خلي بالك، واحدة من الخدع، واحدة من الأمور اللي لازم نكتشف فيها نفسنا، هل احنا عايزين نبين احنا مهمين؟ عايزين نبين ان احنا مشغولين؟ عايزين نبين ان احنا شاطرين؟ العالم عايز دايما يسوق للنفس، لما بتروح تعمل انترفيو تقول انا عندي وعندي وعندي عشان تبين انك زحمة، انك شاطر، خدت كمية كورسات رهيبة، خدت كمية ورق رهيبة، خدت كمية حاجات كتيرة، المهم تبقى شاطر ومعروف. المشغولية عايزة تنهجك جسديا وتغيبك نفسيا وتفصلك روحيا. ما تستسلمش من فضلك للساقية دي، اخرج منها، اتحرر، فيتحرر جسدك ونفسك وروحك.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيقول، الله حي، صوته يملى الودان، صوته يملى القلب، صوته يدي راحة للكيان وللنفس ويدي راحة للقلب وانت ماشي معاه. ربنا بيقول بالسلام الداخلي، الله بيقول من خلال كلمته، الله بيكلمنا بالروح القدس الساكن فينا، الله بيكلمنا من خلال الأحداث المحيطة والأمور اللي بنكتس فيها. بس ربنا كمان بيكلم الناس اللي ليهم صفات معينة، المتوكلين عليه. لكن النهاردة عندي حاجة مهمة قوي قوي في متى 5-8، فأصحاب السعادة، أصحاب السعادة في التطوبات، طوبة يا بخت وهنا وسعادة الأشخاص دول. 9 تطوبات بس منهم تطويبة جميلة جميلة، يقول كده: طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يعني يعاينون الله؟ يعني يشوفوه، يعني يسمعوه، يعني ليهم علاقة قوية به. في الحقيقة موضوع نقاء القلب، يعني نقاء قلب، نظيف، قلب نقي، قلب طاهر، يقول كده من قلب طاهر. قلب طاهر يعني واحد القنوات عنده مفتوحة، فلأنها مفتوحة شايف ربنا، مش بس سامعه، لا ده شايفه بيتحرك معاه. مزمور 66 عدد 18 بيقول: إن رعيت إثما في قلبي. يعني ايه رعيت؟ يعني كبرت وحوطت وما تبتش. يقول مش لا يستجب الرب لي، لا ده من أساسه لا يستمع الرب لي. صحيح بيقول في المزمور ده لكنه قد سمع، يعني قوانين الله بيقول انه ما يسمعش، بس المرة دي لطف بيا. ليه؟ لأنه ما كانش ينفع انه ما يجاوبنيش وما يكلمنيش، بس القانون الإلهي انه كل مرة فيها خطايا او اثام مسطورة جوه القلب وانا محوط حواليها وما عنديش توبة، اقول لربنا انت ليه مش بتكلمني؟ طب تعالى حبيبي افتح القنوات وانا هقول لك ايه اللي على قلبي الوقت اللي جاي. تعالى اقول لك انه الخط الوقت اللي فات محتاج الاسلاك بتاعته تتظبط، في حاجات واقفة في السكة، الاستقبال عندك مش مظبوط، في عوائق واقفة في قنوات التواصل بيني وبينك. يقول رب زمان كان يقول للشعب كده: خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، يعني عملت حاجز، فلا انتوا شايفيني ولا انا شايف، صحيح بس انتوا مش شايفيني، لا انا قادر اسمعك ولا انت سامعني. فيجي الرب هنا يقول لي انه انقياء القلب يعاينون الله، انقياء القلب يسمعون صوت الله، انقياء القلب في الحقيقة شايفينه، مش بس شايفينه لكن شايفينه وسمعينه. كم حد فينا يقول للرب فديني قداسة ليك، قداسة تشوفك وتسمع صوتك وميز صوتك من أصوات كتير حواليا. ربنا يديني الأيام اللي جاية إن أنا أكون إناء مقدس، إناء مقدس أخافه. وفي الحقيقة الرب قال كده على لسان بولس الرسول لتيمساوس في تيمساوس 2 عدد 21، بيقول: فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. وبعدين يقول لي بقى مقدسا، جاية بين فصلتين في الكتاب كده محطوطة لوحدها، مخصصا. وبعدين يحط نافعا للسيد، وبعدين يقول لي بقى مستعدا لكل عمل صالح. أنا نفسي أقول للي بيسمعوني والنفسي قبلكم أن الرب حط مقدسا قبل نافعا، الرب حط مقدسا قبل مستخدما أو نافعا. كأنه ربنا بيقول قداستكم عندي أهم من الخدمة، قداستكم بالنسبة لي أنه أنا أقدر أستخدمك وتقدر تسمع صوتي. يقول في عبرانين 12-14: اتبعوا السلام مع الجميع. نص تاني من الآية خطير: والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. مش هتشوفه ولا تسمع صوته وانا عايش حياة مش مقدسة، في السر وفي العلن، قدام الناس وبعيد عن عينين الناس، في الأضواء أو بعيد عن رؤية الناس. وكأنه بيقول أنا يهمني قوي قوي قلبي يكون في تواصل مع قلبي، يكون مفتوح قلبي، يكون نقي ويكون مقدس. ده اللي على قلب ربنا يعلمه لنا. أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد واحدة بيسمعونا أنه ربنا يدينا الأيام اللي جاية قنوات مفتوحة، قنوات مفتوحة فتقدر تعينه وتشوفه وتمشي معاه وتكلمه وتسمع صوته ويشور عليك. وكان الرب بيقول في قلوب بتعرف تاخد اللي على قلبي. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. الرب الأيام اللي جاية عايز ناس متحين قلوبهم أواني نظيفة تحمل
حضوره، أواني مقدسة، ولأنها مقدسة نافعة للسيد، مستعدة لكل عمل صالح في المسيح يسوع. بصلي من كل قلب ربنا يجهز القنوات ويجهز الأواني عشان اللي على قلبه لينا يقدر يدهلنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

نبتة انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك تسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظرك احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: اهلا بالاصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين. ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا. معنا اتصال. الو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
1: ما فيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
1: عايزه حياتي بشروق مش
0: شروق. شيرين

هايلة، حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي، ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اقول الشقه؟
0: اه اتفضل.
1: ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه، معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه، عجيبه يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي. وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزه تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجه غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجه تستحق اعيش لها.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 11 أكتوبر، مخافة الرب. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا إن مخافة الرب حاجة مهمة جداً في الحياة المسيحية.
1: أول دعوة من الرب لينا في رسالة العبرانيين هي فلنخف، عبرانيين 4:1. هل العبارة دي بتخوفك ولا بتصدمك؟ في الواقع أعرف إن كتير من المؤمنين ما عندهمش خوف في حياتهم، وهوضح لك أنا بقصد إيه. بعد الحرب العالمية الثانية زرت 2 من أصدقائنا، زوج وزوجة عايشين في مدينة يوركشاير في إنجلترا، وهم اللي قادوني لمعرفة الرب. وعلى الرغم من أنهم روحيا كانوا ناس عاديين، إلا أن الزوج كان بيصدق بإيمان شديد أنه في الحياة المسيحية مفيش حاجة اسمها خوف أبدا. لكني وضحت له أن ده بيعتمد على نوع الخوف، يعني لازم نعرف الخوف من إيه. في نوع من الخوف ضروري جدا في الحياة المسيحية، وده اللي أكده داود النبي في مزمور 19 لما قال خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد في عدد 9. والآية دي بتوضح لينا إن مخافة الرب حاجة هتفضل على طول للأبد، يعني ملهاش نهاية. الزوج ده بموقفه اللي بيرفض كل أنواع الخوف كان بيرفض ياخد الأدوية، والحقيقة ده نوع من الكبرياء، فلما جاله السكر أدى لبتر رجليه. الحقيقة الصدمة كانت شديدة جدا عليه، لأن إيمانه أو خليني أقول اعتقاده ما شفهوش. وأنا بعتقد أن المشكلة الحقيقية أنه ما كانش فاهم أنه في نوع من الخوف أو المخافة ضروري جدا. والعبارة المكتوبة في رسالة العبرانيين فلنخف متوجهة للمؤمنين مش لغير المؤمنين، عشان كده لازم تحط في بالك دايما احتمالية أنك تضيع منك فرصة أخذ إلا الله جهزه ليك. الآية كلها بتقول فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. لكل وعد في وجهين، وجه بيقدم لك الفرصة علشان تمتلك الوعد بكل الخير والصلاح اللي فيه، والوجه التاني بيحذرك من احتمالية أنك تضيع الوعد إذا ما أمنتش بيه وطلبت بامتلاكه. وده يشبه حاجات تانية كتير في الحياة المسيحية. دايما هتلاقي الفرصة متاحة أنك تتمتع بكل خير في الحياة، لكن في احتمالية انك تضيع منك الفرصة دي لو اتصرفت غلط. عشان كده انا بصدق انه لازم يكون عندنا النوع ده من المخافة والمهابة لوعود الله، لو كنا حقيقي عايزين نمتلك الوعد ده بالدخول لراحة الرب.
0: يا رب عاوز اشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن أني بتقدم ليك بكل مخافة ومهابة، وبطلب أني أتمتع بالدخول لراحتك، وأسعى دايماً أني مفقدش النعمة الكبيرة دي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب علمني أجري ليك أولاً، وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جداً لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه على الأمل.
1: عزيزي على الأمل، أنا مبسوط إنك بتحقق تقدم مع الزبون بتاعك، بس في حاجة مهمة جداً، اوعى تستعجل عليه. لو استعجلت ممكن يحس بوضعه الحقيقي. احنا واجبنا الاساسي انه ما يشوفش نفسه على حقيقتها ابدا. دورنا انا وانت اننا نظهر له حاجه مختلفه تماما، حاجه تريحه وتطمنه. مش لازم يحس قد ايه احنا عملنا تغيير كبير في خط سيره، لازم يعيش فاكر انه ماشي ناحيه الشمس في الوقت اللي احنا فيه متوهينه بين الكواكب والظلمه. كمان انا انبسطت جدا لما سمعت انه بيروح الكنايس وبيخدم وبيشترك مع المؤمنين. صحيح خطر انه يكون بيروح الكنيسة، لكن اي حاجة هتكون افضل من انه يفوق لنفسه ويعرف قد ايه هو انحرف عن الطريق. طول ما هو عايش في الظاهر بيعمل شوية عبادات ومرتاح على كده، هيفضل مش واخد باله انه نموه وقف وان بقاله شهور وشهور ما بيتغيرش. هدفنا انه ما يفوقش ونضطر نتعامل مع توبته الصريحة. لكن الأهم من كده إن حالة الاستكانة اللي بيمر بيها الزبون واللي مع الوقت بتخليه مش عاوز يتواجه مع العدو الله، فبيتهرب منه تمام زي اللي عنده أزمة مالية هو بيتهرب من كشف حساب البنك. بعد شوية هيتكون عنده شعور كراهية لكل العبادات. يعني زمان كنت بتبذل مجهود كبير عشان تخلي صلاته مهملة ومزيفة، دلوقتي هتلاقيه من غير اي مجهود يذكر بيصلي من غير نفس، بل بيتوسل اليك انك تضيع له وقته وتبرد له قلبه. زمان كنت بتقعد تتعب وتدور على حاجة جامدة تشتت ذهنه، ودلوقتي اي اعلان تافه في اي حتة هيشد انتباهه. ما انتش محتاج حد ممتع يضيع له وقته، لانه هيضيع وقته مع اي حد حتى لو كان ما يعرفوش وما يهموش. هيسهر وانت مش محتاج تجيب له حفلة وسكر، هيسهر في اي لعبة تافهة تلهي، بابجي، نايت فورت، الحاجات دي كلها، لان زي ما قلتلك مفيش حاجة بترعبه قد مقابلة مباشرة مع العدو. شوية بقى وهتبقى فاضي ومستمتع بالفرجة عليه وهو ضايع من غير اي مجهود. تعرف المسيحيين بيوصفوا العدو بحاجة مملة جدا، بيقولوا ان من غيره مفيش حاجة ليها اي تأثير قوي. المهم انا عارف انك هتقولي دي خطايا تافهة وصغيرة وحاجات بسيطة، وطبعا انت بالتأكيد بتحاول توقعه في خطية كبيرة ومبهرة، ده لانك شيطان مبتدئ. احنا يا علقم مش هدفنا خطية كبيرة ولا صغيرة، احنا هدفنا ان الزبون يبعد باستمرار حتى ولو ببطء عن العدو. بالعكس بقى، ده اضمن طريق لجهنم هو الطريق التدريجي المتزحلق الخفيف من غير ما الزبون يحس بأي حاجة تفوقه. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com. J-O.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

تقريبا من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنقول: بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أحييكم وأصلي أن يبارك الرب الدقائق القليلة القادمة لتكون بركة لكل واحدة وواحد فينا. الواعظ المعمداني المشهور سي إتش سبيرجن قال مرة إنه عندما يذهب إلى السماء سيتعجب من ثلاثة أمور: أناس كان يتوقع أن يجدهم لن يجدهم في السماء، وناس كان يتوقع أن لا يراهم سيراهم في السماء، وسيتعجب لأنه سيجد نفسه في السماء. هذا لأنه يحس بعدم الاستحقاق، وكل واحد فينا سيذهب إلى السماء يحس بعدم الاستحقاق. هي النعمة وحدها، أنا وأنت. بولس قال عن نفسه أنه أول الخطاط، ويمكنني أن أضع نفسي ثاني الخطاط. وفي سفر الرؤيا نرفع أنظارنا إلى السماء التي سنذهب إليها. في رؤيا 1:2-3 نلتقي في هذه الأصحاحات بالرب الممسك بالكنيسة الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، شيء مطمئن، نشكر الرب. وفي رؤيا أصحاح 4 نجد الفادي الممجد من الخليقة الحية، مجد الله الخالق، من الحيوانات الأربعة التي تهتف وتقول: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحول الحيوانات الأربعة، أو حول الحيوات الأربعة، 24 شيخا قدام الجالس على العرش يسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. هنا الخليقة الحية تمجد الله. في أصحاح 4 نرى مجد الله الخالق، وفي أصحاح 5 نرى مجد الله من الخليقة التي فداها من المؤمنين. مجد الله في الخليقة الحية، ومجد الله في الخليقة التي افتداها في المفديين. هذا يذكرنا بمزمور 8 عندما رفع المرنم صوته: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. وقبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتوقف مع آية الحفظ. لتو ذكرت هذه الآية، الخليقة الحية وهي تمجد الله، سفر الرؤيا أصحاح 4 الآية 8. رتب من فضلك معي هذه الكلمات: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. رتب من فضلك الآية والشاهد معي مرة أخيرة، سفر الرؤيا أصحاح 4 الآية 8: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. فهل تمجد الرب معي؟ إن كانت الخليقة الحية المخلوقة تمجد الله، فكم بالحري نحن كجماعة المفديين. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. توقفنا عند آية الحفظ التي ترفعها الكائنات الحية وهي تقول في رؤيا 4:8: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد يأتي من الحيوانات الأربعة أو من الأحياء الأربعة كما تترجم في بعض الأحيان، أربعة ممالك في عالم الأحياء، ويصورها لنا سفر الرؤيا أصحاح 4 بالأسد ملك الوحوش، الثور الملك في مملكة الحيوانات، النسر الملك في مملكة الطيور، والإنسان ملك في مملكة الأحياء الأرضية. وكأنه يريد أن يقول هذه المخلوقات الموجودة وهي تمجد الله. لاحظ من فضلك معي أنه لا يوجد ذكر للأسماك، لأن الكتاب في سفر الرؤيا يعلمنا أن البحر لا يوجد فيما بعد. البحر رمز التقلب والثروة والأشرار والتباعد والانفصال، لا وجود للبحر، لذلك لا يوجد ذكر للأسماك ولا وجود للزحفات بسبب لعنة الرب للحية ملكة الزحفات التي ترمز إلى عدو الخير. هذا التمجيد إذن يأتي من الحيوانات الأربعة: الأسد ملك الوحوش، الثور ملك في مملكة الحيوانات، النسر ملك في مملكة الطيور، والإنسان ملك في مملكة الأحياء الأرضية. هل تمجد الرب معي مع الخليقة كلها؟ ثم إن هذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة أو من الحيوانات الأربعة، بحسب الشريعة اثنان منها نجسين، هما الأسد والنسر، واثنان منها غير نجسين، هما الثور والإنسان. لكننا هنا في السماء، كل الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. لذلك نجد الأسد والنسر معا رغم أنهما نجسين، ونجد الثور والإنسان معا وهما بحسب الشريعة غير نجسين. وهذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد يأتي من الأحياء الأربعة، اثنان منها مفترسان، هما الأسد والنسر، واثنان أليفان، هما الإنسان والثور. لكن ألا نشكر الرب لأن كل الطبائع الوحشية والإنسانية والحيوانية تتغير في حضرة الرب الجالس على كل شيء؟ ألا نستطيع أن نرى معنى متكامل وعظيم لكلمات الكتاب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً. المفترس مع الأليف في حضرة الرب المسيطر على كل الأمور. بالمناسبة كانت كل هذه الحيوانات موجودة في فلك نوح، لكن الله القادر على كل شيء هو الذي تحكم، هو خالقها، وهو الذي يحدد ويغير ويسيطر على طبائعها حسب إرادته الصالحة. الرب قادر أيضا أن يتدخل في طبيعتك أنت، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وهذا التمجيد: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، هذا التمجيد نراه في الكلمة المقدسة في البشائر الأربعة. فمتى يرمز إليه بالأسد، ومرقس يرمز إليه بالثور، ولوقا يرمز إلى الإنسان، ويوحنا يرمز إليه بالنسر. متى كتب لليهود الذي يقدم المسيح الملك، ومرقس كتب للرومان يقدم المسيح الخادم، ولوقا كتب لليونان يقدم الابن الإنسان، ويوحنا كتب إلى العالم أجمع لكي يقدم المسيح
ابن الله. كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا التمجيد. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. ارفع قلبك للرب، مجده وعظمه، اشترك مع الخليقة المفتداة لكي تمجد شخص الرب. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم أحبائي مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. في هذه الفرصة نتوقف أمام يسوع في السماء ممجد من الخليقة الحية، وهي تهتف: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة للرب القدوس، هذه صفة أصيلة جميلة رائعة في شخص الرب. نحن نتحدث عن الرب، الله محبة والله نور والله روح، وهنا يقول الرب القدوس: قدوس قدوس قدوس الرب الإله. إن الله يكره الخطية لكنه يحب الخاطي، إنه يأمر بالقداسة فيقول: كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. استمع إلى هذا، إن إرادة الله هي قداستك. الله نظير القدوس الذي دعاكم: كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة. هذا التمجيد من الأحياء الأربعة للرب القدوس، هذا التمجيد أيضا للرب القدوس لأنه القادر على كل شيء. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء. ورد هذا التعبير القادر على كل شيء 9 مرات في سفر الرؤيا. إن الرب يستطيع كل شيء، لا يعصر عليه أمر، إنه رب المستحيل، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. إنه هنا يتحدث عن شخص المسيح القادر على كل شيء. أليست هذه شهادة للاهوت المسيح؟ فلا يوجد شخص قادر على كل شيء سوى الله، هذه شهادة للاهوت شخص الرب يسوع. وهذا التمجيد للرب القدوس القادر على كل شيء يقول عنه: الذي كان والكائن والذي يأتي. هو الماضي والحاضر والمستقبل معا، هو أهيا الذي أهيا، هو الذي عبر عن نفسه لموسى: أهي الذي أهي، الكائن الذي هو كائن والذي يأتي. إخوتي الأحباء، أمام هذا الإعلان المبارك وهذا الهتاف قدوس قدوس قدوس، ألا ينبغي أن ترفع قلبك وتمجد الرب من كل قلبك؟ باركوا الرب معي، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، عظموا الرب معي. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى الفقرة الأخيرة من بسمة الصباح وهمسة المساء، إلى تحدي التطبيق. أمام تمجيد الحيوانات الأربعة، يخر 24 شيخا يسجدون كما يقول الكتاب، يطرحون أكاليلهم ويسبحون ويعظمون اسم الرب. وسؤالي هو: كيف نعبد نحن شخص الرب؟ الصرافيم في حضرة الرب لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير لكي يطيع أوامر الرب. فكيف نعبد نحن الرب؟ هل تعظم الرب معي وتشترك مع الخليقة الحية وتقول: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي؟ ليت هذا التحدي يقودك أن تتعبد للرب بالصورة التي تليق بشخص الرب فعلا. والآن إلى ختام الكلام. أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه وتسبح اسمك كل الشفاه. أيها الرب الإله، كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يسبحك، أنت ترعاه وإن لم يسألك، هكذا يسري غناك في دماه. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني، عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الوثيق قد فكت يدا. أنت نهر سيدي يسمو مدى، طاهرا ذاتي وقدني للمياه، عرفني العمق فيك وارويني أيها القدوس يا رب الحياة. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أبويا السماوي، عايز أشكرك على عمر عدى كنت شايلني وكنت حامل حملي يا رب، رافعني في كل موقف صعب، ماسكني وسندني في كل ظرف عديت بيه وحسيت ان انا مش قده، لكن انت يا رب كنت سندني، انت كنت شايلني، انت كنت حاملني على ايدك يا رب. اشكرك جدا، وعايز الوقت اللي باقي من عمري اقدمه بالكامل ليك، سجود وعباده لشخصك انت وحدك، لانك انت الوحيد اللي تستحق الحياه كلها تتعاش ليك يا رب. امين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي، لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بورتري صورة المسيح. الله خلقنا على أروع صورة عندما قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، والله اختارنا في المسيح يسوع لكي نكون مشابهين صورة ابنه، ونحن نتغير إلى تلك الصورة عينها. ونحن نريد أن نتحرك من عبادة التأثير إلى عبادة التغيير لكي نكون مشابهين صورة ابنه من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. والرب يغيرنا من خلال كلمته، بفعل الروح القدس، عندما نركع ونصلي ونخضع ونطيع لمعاملات الروح القدس ولتشكيل الكلمة المقدسة في حياتنا. الصلاة هي الصلة التي تربطنا بإلهنا، والصلاة هي تقديم أشواقنا وتمجيد إلهنا في اسم المسيح. وقلت إن الصلوات فيها تسبيح، اعتراف، طلب، شكر وانتظار. وهناك أنواع من الصلوات، هناك الصلوات المرفوضة والمؤجلة والمعدلة والمعجلة، وهناك الصلوات المستجابة. يا رب أنا بشكرك من أجل كل مرة قلت لي فيها لا في صلاتي، واشكرك من أجل كل مرة قلت لي فيها انتظر في صلاتي، لكن بشكرك كمان من أجل كل مرة قلت لي فيها نعم. الرب يسوع علمنا وقال كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أشكرك يا رب من أجل الصلاة المستجابة. ودلوقتي عايز أقول حاجتين مهمين جدا في هذه الحلقة. العلاقة وثيقة بين الكلمة والصلاة، ففي الكلمة اقرأ، تأمل، ادرس، احفظ، طبق، زي أصابع الإيد. اقرأ الإبهام، تأمل السبابة، ادرس الوسطى، احفظ البنصر، طبق الخنصر. وكمان الصلاة نفس الحكاية، في الصلاة الإبهام الأقرباء، السبابة المعلمين، الوسطى الرؤساء، البنصر الضعفاء، والخنصر نفسي. والإيدين يشتغلوا مع بعض، إيد الكلمة وإيد الصلاة مع بعض. وما أروع أن تكون الكلمة والصلاة صنوان لا يفترقان في تشكيل حياة الروحية، في صناعة بورتريه، شكل وصورة المسيح عينها. لذلك أنا أدعوك وأرجوك أن اقرن قراءة الكلمة بالصلاة، وعندما تصلي صلي بالكلمة، وعندما تصلي بالكلمة ارفع قلبك للرب. بص كده للحمام وشوف إزاي بيأكل ويشرب، يوطي يشرب أو يأكل ويرفع راسه لفوق. تعلم إذن كيف تقرن صلاتك بالكلمة، وكيف تقرن الكلمة بالصلاة. بورتري صورة المسيح مشوار، رحلة تبدأ من محطة الإيمان وتستمر رحلة الإيمان إلى أن نلتقي به ونراه بالعيان. وخلال هذه الرحلة يشكلنا الرب كل يوم من خلال كلمة الله،
من خلال الصلاة بعمل الروح القدس الذي يقدم لنا صورة المسيح والذي يرسم فينا صورة المسيح لكي نكون مشابهين صورة ابنه. أصلي من كل القلب أن تسأل نفسك: هل يرى فيك الناس صورة المسيح؟ لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. قل للرب: حياتي بين يديك، فأنا كالخزفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك على صورة المسيح عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أصلي أن يشكل ويصنع ويرسم الروح القدس بالكلمة المقدسة صورة المسيح الأروع والأكمل والأبهى والأكمل، صورة المسيح في حياتك في كل يوم، لنتغير إلى صورته من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. بورتريه صورة المسيح، ويا لها من صورة.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 94.
2: يا إله النقمات يا رب، يا إله النقمات أشرق، ارتفع يا ديان الأرض، جازي صنيع المستكبرين. حتى متى الخطاة يا رب؟ حتى متى الخطاة يشمتون؟ يبقون يتكلمون بوقاحة، كل فاعلي الإثم يفتخرون، يسحقون شعبك يا رب ويذلون ميراثك، يقتلون الأرملة والغريب ويميتون اليتيم ويقولون: الرب لا يبصر وإله يعقوب لا يلاحظ. افهموا أيها البلداء في الشعب، ويا جهلاء متى تعقلون؟ الغارس الأذن ألا يسمع؟ الصانع العين ألا يبصر؟ المؤدب الأمم ألا يبكت؟ المعلم الإنسان معرفة، الرب يعرف أفكار الإنسان أنها باطلة. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك، لتريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة، لأن الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه، لأنه إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيمي القلوب. من يقوم لي على المسيئين؟ من يقف لي ضد فعلة الإثم؟ لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت، إذ قلت: قد زلت قدمي، فرحمتك يا رب تعضدني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. هل يعاهدك كرسي المفاسد المختلق إثما على فريضة؟ يزدحمون على نفس الصديق ويحكمون على دم زكي. فكان الرب لي صرحا وإلهي صخرة ملجئي، ويرد عليهم إثمهم وبشرهم يفنيهم، يفنيهم الرب إلى هناك.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 12 أكتوبر، أهمية الإيمان. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه الإيمان مهم جداً علشان ندخل لراحة الرب.
1: لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال، مقتبسة من مزمور 95، حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي. مع كون الأعمال، يعني أعمال الله، قد أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، وفي هذا أيضا لن يدخل راحتي. عبرانيين 4 والآيات من 3-5. الآية الأولى في ترجمة يليها بتقول، وأما نحن الذين آمنا بالبشارة ندخل الراحة الإلهية. لاحظ أن في الترجمة دي الآية بتذكر الفعل آمنا في الزمن الماضي، والفعل ندخل في زمن المضارع، وده بيقول لنا أن الإيمان بيسبق الدخول للراحة. فعشان نقدر ندخل للراحة لازم نؤمن الأول، والإيمان اللي بنقصده هنا هو الإيمان الحاسم اللي بيظهر في صورة قرار بناخده مرة واحدة، مش الإيمان المهزوز. فالناس المهزوزة اللي مرة يأمنوا ومرة يعصوا بيفشلوا في الدخول لراحة الرب، لكن اللي بيأمنوا وإيمانهم ثابت هم دول اللي ليهم الراحة دي. وعشان نقدر نتابع الكلام عن الوعد بالدخول لراحة الرب، خلونا نقرأ مع بعض سفر التكوين 2:2. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. الآية هنا بتوضح إن الرب في اليوم السابع أخذ راحة من كل العمل اللي هو قام بيه. وإيماني إن الرب ما كانش بيرتاح بمفهوم إنه كان تعبان من الشغل اللي عمله، لكن علشان يستمتع بالراحة، وكأنه قعد كده وبدأ يبص على كل اللي عمله وأبدع فيه، وخد وقت يستمتع بعمل إيديه. يا ترى مين فينا بيقضي وقت يستمتع بالحاجات اللي عملها؟ ناس كتير النهاردة تبدأ في حاجة جديدة تعملها، وأول ما يخلصوها يبدأ في حاجة تانية على طول، لكن النموذج اللي ربنا عمله بنفسه بيقول لنا فيه نقضي وقت نستمتع فيه بالحاجة اللي عملناها أيا كانت إيه هي. فاسترخي واستمتع باللي انت عملته وحققته في حياتك، ودي وصية كتابية. وفي الحقيقة إنك تقدر تسترخي وتستمتع دي طبيعة إلهية.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبصدق إنك عاوز تشاركني الراحة اللي ليك واللي أنت سبقت ودخلت ليها علشان أتمتع بكل البركات اللي فيها. أنا بطلب إني أتمتع بالدخول لراحتك، واسعى دايماً إني مفقدش النعمة الكبيرة دي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع أمين.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. إملأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

0: مبسوطة قوي يا نانو بجد ان انتي معايا. من الناس اللي كان استحالة اعمل البرنامج ده من غيرهم، عشان انا دايما بحب قعدتنا. يعني فاكرة لما كنا بنروح الخدمات ونبيت مع بعض، بحب قوي الحكايات اللي على الجنب، وعشان كده حاسة انه دايما بيكون حكايات حقيقية قوي. فنفسي نكون بنحكي انا وانتي، والناس بقى تكون بتسمعنا وبتدخل معانا في الموضوع.
1: يعني فاكره الفلوكه؟
0: ايوه
1: برضه حكاوي الفلوكه لا انت يا ليزا، اي مكان بنتواجد فيه وتلاقي الناس متجمعه نطرح سؤال ونبتدي نطلق يعني العنان للاجابات.
0: بجد يا جماعه، هي نانو جايه النهارده مش عارفه ايه اللي هتتسال فيه، هتتزنق كده كده
1: يا جماعه. انا مش عارفه انا هتسال ايه
0: بجد، هتتزنق. بس انتي يعني البرنامج ده للستات، فانتي ست مؤثره في حياتي وفي حياتنا. يعني مش عارفه تيجي منين ولا منين، بس البايبل ستادي. البايبل ستادي يعني انه لما حته قرار جه فجاه وبنقوله عشوائي، وانا بشكر ربنا ان اداكي حاجه في شخصيتك. يعني عارفين يا جماعه، ساعات بتضايق من نانو من كتر ما هي مس قوي، وساعات بتسائل
1: قبل النظره
0: بجد لو نانو مش مس احنا هنقع. يعني عارفه ان اكن ربنا اداكي في حاجه في شخصيتك عشان تمسكي بايدينا احنا اللي احنا على باب الله عشان نقدر نكمل. احكي بقى للناس عن البايبل ستادي. احنا قاعدين بنهزر مبدئيا، الموضوع دلوقتي شغال لي 3 سنين بسبب نانو. يعني
1: احنا في تاني سنه اكتر.
0: تاني سنه.
1: بصي انا بحب كلمه ربنا قوي، وبحب القعده قدامه، وبحب تجميعة الناس قوي. رغم اني شخصيه انطوائيه، ودي ناس برضو ما تعرفوش عني، لكن بجوازي من فيلو دلوقتي احنا 2024 21 سنه فيلو شخص انبساطي يعني اكستروفرت، يحب الناس ويشحن في وسط الناس. انا محتاجه الوقت اللي هو على الهادي، فابتديت اتعدي منه وابتديت احب قوي ان احنا نتجمع مع بعض. والحبي في الناس عامة، حتى لو ببقى مرات عايزة أبقى لوحدي، حبي في الناس عايزة أعمل معاهم الحاجات اللي ربنا بيباركني بيها ونفسي أشاركهم بيها. فقررنا نعمل مجموعة، وعملناها مجموعة للستات، وده لاختلاف الستات عن الرجالة في حاجات كتير، منها الالتزام بصراحة. يعني الستات ملتزمة جدا عن الرجالة. فقررنا إن احنا هنعمل جروب. بس بصراحة ليزا، أنا شايفة إنه إذا كنت أنا ساهمت بحاجة، الناس مساهمة بمية حاجة تانية. الالتزام اوريدي موجود، والناس فرحانة، والناس مفضية الجدول بتاعها. احنا بنتقابل كل اسبوعين، مش بحس بالزق اللي هو دور الميس اللي انا كنت انا كنت مستعدة له. يعني لو انا جاهزة
0: انا عارفة
1: يا جماعة مين غاب ومش عارفة ايه، بس حسيت لا، الناس لضمت وابتدينا نرتبط ببعض. وبقى لتجمعتنا دي معنى تاني، ان احنا عايزين نتقابل ونتشارك وننبسط مع بعض. ما بقتش حاجة دمها تقيل اللي هو ده جاي الاسبوع الجاي، لا بالعكس احنا مبسوطين بيه.
0: انا عايزه اقول لك، فتره الصيف لما وقفنا شويه انا كنت حاسه في حاجه في حياتي ناقصه. يعني بجد، يعني كنت حاسه لا، المجموعه اللي اتعملت دي مش دافعه قوي لانه يعني انا ساعات بحس اكن فاهمه بنقعد اسبوعين كده نتجمع كاني بتدفي وسط زحمه ودوشه وجري الحياه. وحقيقي قوي، وعايزه اشيد بحاجه يا جماعه عشان تعملوها مع صحابكم. نانو علمت لنا لما بنكون قاعدين في مجموعه ستات واحده قررت تعيط، ما حدش يوقفها يعني من فضلك،
1: تطبطب عليها،
0: ما عندش سيبوها تطلع،
1: بنديها الكينكس كده في النص
0: ونسكت
1: او
0: نعيط معاها. يعني
1: ممكن نعيط، ما نرتبكش انها بتعيط، وجزء من ارتباكنا بيخلينا عايزين نقول اي حاجه بقى. لو نشجع نهزر، فنحاول ان احنا يعني نقفل على العيطه يعني. لكن لا، نسيبها تعيط، لانه غالبا هي جزء من احساسنا بالمشكله بيتعبر عنه في العياط، وبعد كده ببقى مرتاحه. بصي انا اكتر حاجه بتفرق معايا جوه المجموعه بتاعتنا احساس اللي ابليس غالبا بيستلمنا بيه، انا مش لوحدي.
0: ايوه،
1: وابليس يستلمك يقولك انت الوحيده اللي واقعه الوقعه دي، انت الوحيده اللي واقعه في الحته دي، او مضغوط عليكي في الحته دي، انت الوحيده اللي لوحدك في الحته دي. لا وقتها على طول، اول ما حد واحده فينا بتشارك فجاه تلاقي وانا وتلاقي ايه ده، يعني المشكله دي مش مشكلتي انا لوحدي. يعني
0: صح، دايرة أمان. واكتشفت أن حكايات مش عايز أقول حكايات العالم، ما احنا من العالم ومنحكي برضو في العالم. بس عارفة لما اشتغلت كذا شغلانة وطلعت، اكتشفت أن أنا عايشة في بابل شوية. يعني عارفة أنا جوه حتة، العالم بره فيه حكايات كتير قوي، أو الناس بره حكاياته. وعايز أقولك الأغلب حكايات محبطة موترة، أو حكايات تحسي أنك مضغوطة فيها أو مش شبعي. فجاءوا أنك تلاقي كم حد كده تدافي فيهم وتحسي أن هم شبعيك، عارفين نتكلم كلام هنطلع منه حتى لو عملش يعني عمل فرق رهيب، بس احساس الريليف مرتاحه أوي. ان انا مش لوحدي، دي طلعت حاجه مش عاديه.

0: بصي هو العالم راكب دلوقتي الموجة بتاعت السوشيال ميديا اللي هي راكبة على انه يخوفك ويقولك الحاجة اللي انت مش عارفاها ويحسسك انه هو مع الخبر اللي انت بقى محتاجة تفهميه وتتعقلي كده وتعرفيه، واللي هو قايم على انه يحسسك انك عندك حاجة ناقصة او حاجة جاية عليكي هتخوفك المستقبل مديكي ايه. فتلاقي نفسك لما تقعدي مع الناس بتحكي نفس طريقة
1: صح.
0: يعني هم جايبين منين؟ ما طول النهار سكرولينج في السوشيال ميديا، هتيجي تقعد معاكي في المكتب مثلا هتلاقيها بتور نفس الحاجات اللي هي شايفاها على الفيسبوك او على تيك توك او على انستغرام. لكن فكرة ان احنا متجمعين وحوالينا المركز بتاعنا او اللي بيحاول يملينا حاجات بيملينا سلام من جوه كلمته
1: صح،
0: بيخلي ان احنا عندنا كلام تاني نقدر نتكلم فيه. لما نبتدي نلاقي دايرة قلق ابتدت تبقى في وسطينا، نسحب نفسنا وندور على حاجة صح، ليها معنى، ليها قيمة، ليها مصدر سلام جوانا.
1: انا عايزة اقولك حاجة بتفرق معايا بقى على الجنب، انا عارفة ان مش ممكن تكون متفرش معايا، بس انا برتاح قوي ان احنا بنتجمع وانا مش بفكر المفروض البس ايه واكون عاملة ايه وحاطة ايه. عارفة الاحساس ده؟ انا بقيت حاسة ان احنا مجتمع ستات ساعات احنا بنحط الضغط على بعض واحنا مش جارينين، اكن خروجات لازم الخروجه تبقي لابسه معين وعامله شعرك. عارفه يا نانو الاحساس؟ صعب، بحس اني فطسانه بقى مبسوطه قوي انا جايه كده اللي هو عادي.
0: احنا معدنا يوم الخميس يا جماعه، فباخر الاسبوع
1: خلاص
0: بلا ميك اب بلا اي حاجه اللي نفسي فيه البسه وبنبقى على راحتنا. انا نفسي اشجع يعني الناس اللي بتسمعنا، اذا كان في حاجه ممكن الواحد يداحر فيها دحري او داحر، انك تدور على مجموعه تكبر معاها وتكونوا متفقين على ان الهدف منها ان انتوا تبنوا بعض وتشجعوا بعض، تساعدوا بعض ان انتوا تتزقوا لقدام في علاقتكم بربنا وفي وجودكم جوه المجتمع ده
1: صح،
0: بطريقه مثمره. فيعني ليزا انت ممكن بتيجي تحكي لنا مثلا بعد اسبوع شغل ايه اللي كان حاصل في الشغل، مش طول الوقت بنحكي بس
1: صح
0: عن
1: صح
0: الحاجات اللي هي نتعلمها.
1: ايوه المشاركه دي والكواليتي، وتحسي اصلا ان الكواليتي بنحكي مواقف لبعض، اعتقد هو الدفى ده يعني فاهمه، الدفى مع بقى
0: سي
1: انك تلاقي بتسمعي بتستقبلي يعني عارفه بتاخدي وتدي. ده بالنسبه لي، لان عايزه اقول لك انه انا بقعد قعدات كتير بطلع منها، يا ريت اطلع منها فاضيه ما عنديش مشكله، بس اطلع منها متوتره متضايقه حاسه ان في حاجه فايتاني يعني عارفه الفير اوف ميسنج اوت ده.
0: ايوه
1: بالمناسبه عندك الموضوع ده؟ عندك فومو؟
0: مش قوي، يمكن عشان بقيت عندي 47 سنه.
1: تقوليش كده يا نانو من فوق.
0: انا ما كنت مبسوطه قوي على موضوع جيرلز او جيرلز نايت ده عشان انا وومن. بس لا يعني ما بيبقاش عندي الاحساس ده قوي، مش عارفه مش عارفه طفياه ولا ايه مش عارفه. بس امتى اللي ممكن اكون حاسه كده؟ لا هقول لك على حاجه، انا غالبا قفلت بسبب ان الناس بقت مقفوره قوي في الاحساس بتاع بصي انت فاتك نص عمر. بقى النص عمري فات في كل الحاجات اللي انا عملتها، فما بقيتش بصدق قوي، بقيت حاسه انه لا الناس محتاجه انها تكون بتفخم الحاجه عشان تحس انها انبسطت او فتحسسك ان انت
1: مست
0: اوت فعلا. فما بقتش تحوق قوي معايا
1: يعني. عارفه افتكرت موقف دلوقتي، عارفه انه يعني ملوش علاقه قوي بالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، بس في مره كنا قاعدين وبنحكي على الغيره، بما ان احنا يعني ستات انا بحب حاجه في المجموعه دي ان احنا في شفافيه شويه يعني مش بنكابر، ودي حاجه يا جماعه لو في ستات حواليكوا اصلا تبقوا عارفين تكونوا قاعدين معاهم مش بتكبروا في مشاعركم او مش حاسين. مش عايزه اقول كده عشان ما يقولوش بقى اوف نكديه واوف تشيزي، ده احساس اعتقد دي جفت يعني، دي حاجة من ربنا اصلا، هو ده مش العادي يعني. انه يعني انا اصلا ساعات بحس ان انا قاعدة بطبيعتي قوي بطلع برا، مع ان انا شخصية بقى يعني على انت عارفاني تو ماتش في كل حتة، بس بحس ان انا مش عارفة ايه كده عشان مش عايزة ابقى حد بيحط عليا ليبل. مش عايزة الليبل اللي مش هتحطش عليا حاجة، سيبني ابقى على طبيعتي. فانا برتاح قوي وسط المجموعة دي ان احنا، ويعني فعلا اتمنى كل ست تلاقي اتليست واحده تبقى معاها كده مش مزنوقه. بس فاكره في مره من الاعداد كنا بنحكي عن الغيره ومفيش ست فينا مش بتغير مبدئيا، بس انت بقى عملتي رد فعل لشعورك تجاه الغيره كان بالنسبه لي بجد غريب لدرجه ان انا لغايه النهارده فاكراه. احكي لنا بقى.
0: هو انا لو فاكره القصه يعني ان انا كنت بقول رغم ان انا شاطره في حاجات كتير وبعرف اعمل حاجات كتيره والناس عارفاني شاطره في حاجات كتير، لكن انا غيرت من واحده ورحت وقلت لها على فكره انا كنت غيرانه، وانا كاني فضحت الموضوع، فضحته لنفسي، وحسيت ان انا لما عملت كده منعت عن نفسي ان انا ممكن اكون بحوش اي مشاعر سلبيه, وفي نفس الوقت اطلقت محبه لان انا لما اتكشف قصادها واقولها تخيلي ان انا حسيت الاحساس ده بقى, فكاني بعتذر عن وجود الاحساس ده, وفي نفس الوقت انا ما بقاش ممكن يعني استحاله ان انا ابقى حاسه نفس الاحساس ده, صعب قوي تكشفيه. ودي الحاجه اللي ابليس بقى بيعملها, بيسيبك يعني ايه سايبه الحاجات جوه في الضلمه فتكمكم كده وتعتم عليها عشان تفضل هي زلاكي. أيوه. لكن وانس ان انت طلعتيها للنور ما بتبقاش ليها نفس السطوه او نفس القوه. وجيت حكيت لكم بقى وقتها عن الموضوع, فطبعا اولا الناس ما بتبقاش مصدقه, بس انا كنت عايزه اقول لكم عشان تعرفوا ان الغيره دي ملهاش يعني هي ما بتشبعش. صح. مش ان انت مثلا لو عندك حاجات قليله تغيري من اللي اكتر منك. لا, ده انت ممكن يكون عندك حاجات كتيره جدا جدا جدا وبرضه بتغيري فهي ملهاش مواصفات. لا, اصل في ناس فعلا تستاهل ان يعني بصراحه ليها حق انها تغير. لا لا, الغيرة بتدور على كل واحد وواحدة فينا علشان تحسسه بأنه ناقص في حاجة وأنه محتاج يبص على الحاجة التانية. صح. وينسى كل البركات اللي عنده.

0: صح. بس انا بالنسبه لي يعني انا من قريب كده حسيت ليزا، كنت في موقف كده حاجه شبه كده، وحسيت هو انا اجرؤ اقول بصوت عالي اصلا انا غير يعني عارفه ان انه انا استغربت ان انت عرفتي، وعارفه اكيد ده ما جاش في يوم وليله يعني. وانا بقى دي حاجه بحبها فيكي، ونفسي برضو تقولي للستات اللي بتسمعنا، عشان انا عارفه ان انه لا تكل ولا تمل من القعده قدام ربنا، منها تتعلم. يا جماعه رحنا يعني كنت اقول تريت، رحنا ريتريت عليا، وبيقولوا نقرا كتاب مقدس، انت رجعتي عملتي مجموعه، يلا يا جماعه ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنقرا. وانا زي ما بقولك انا ساعات كنت بحس ان انه يعني في انا بموت فيها، وساعات بحسها جد قوي، بس فعلا بقول يا رب اشكرك ان في حد كده في حياتنا. يعني عارفه انت هتكسلي، انت هتملي، لانه كل ويكند بتبعت لنا ريمايندر، يا جماعه احنا في الويكند بنكسل، يلا نقرا، يلا نعمل. انا بقى يعني انا عارفه ان ده ما جاش بالسهل، وان اصلا حياه ننو ما كانتش سهله. يعني عايزه نعمل نتكلم بقى كأن ننو حياتها ماشيه بالورقه والقلم، لا هي ما كانتش سهله. ف يعني تحديات كتير، نفسي تحكي لي شويه عن التحديات اللي انت عديتي بيها، او الوقت اللي فات اصلا عارفه الوقت فات ما كانش سهل خالص برضو، وازاي طلعتي منه. لا انا برضو بقعد قدام ربنا.
1: انا اقول لك الاول على حاجه وابقى افرجك عليها، مش هقدر افرج كل الناس اللي في الراديو، بس هفرجك على انا دايما بكتب المذكرات بتاعتي بتاعت القرايه بتاعتي. فهبقى ابعت لك مذكرة أنا كاتباها سنة 89.
0: يا لهوي،
1: أنت ما كنتيش اتولدتي طبعا يعني. مش هنقول للناس اتولدتي انت يا ليز. فأنا أتخيل أنه جزء من اللي مخليني عارفة ألتزم، وأنا لغاية دلوقتي بكتب الصلوات بتاعتي، ومرات كتير كان في وقت كنت بكتب التأمل على الحاجة اللي أنا بقراها. الانتظام على حاجة بيخليكي زي بالظبط لما تصحي تمدي ايدك على الكومودينو اللي جنبك تجيبي النضارة، ده اللي هو الإحساس. أو دلوقتي بقينا كلنا أول ما نمد ايدينا نبص في الموبايل، يا للساعة، يا إما نبتدي على طول نبص في الواتساب. فالانتظام في حاجة هو اللي مخلي الموضوع يعني مكمل. يعني مش كله بان انا كل مره بزق نفسي، لانه خلاص هو بقى جزء من السيستم، والناس مش بتصدق في السيستم، مع انه هو واحده من الحاجات القويه جدا في حياتنا، انك تقدري، احنا كائنات تقدر تتعود على نظام معين.
0: صح.
1: بس لما بتساليني على التحديات، بتحكي على تحديات لأني حته في حياتي، عشان
0: هقول لك على التحديات. بس عارفه دلوقتي افتكرت ايه؟ اذكر خالقك في ايام شبابك، انت كانك يو انفستد في الحته الصح، فدلوقتي احنا بنشوف ثمارها يعني. أيوة. وثمارها دي مش بتاعتك انت لوحدك، دي لينا احنا كمان، فاهماني يعني. فاكن فعلا يعني دلوقتي بفتكر ليه مثلا في الكنيسه، ومامي دايما تقول لي ليزا اذكر ربنا، احنا بنجري قوي ننو. يعني انا الجيل بتاعي، الجيل اللي لسه كنت بحكي مع نورا اخت ننو، ان احنا في حاله من السباق مش عارفين مع مين. فكون انت بنهدى وبنقعد، ده اللي بعدين، اكن دي البذره اللي بيحطيها عشان بعدين نشوف اللي احنا شايفينه ده يعني.
1: أوي.
0: مش كده وخلاص. حاسه ان ايه اكتر تحديات يعني الوقت اللي فات؟ انا عارفه كان في حاجات كتير مش لذيذه ومؤلمه، يعني مش لذيذه دي اللي هو بتاعت كاجوال قوي، لا انا ممكن اقول مؤلمه بمعنى اصح. وازاي الوقت الضلمه ده بيطلع منه نور يعني، فاهمه يعني؟
1: انا اكيد اتكلمت عنه كذا مره. انا اعتقد ان اكتر وقت انا تعبت فيه وكان ضاغط بالنسبه لي هو فقدان بابا. ولو عيطت
0: ايوه احنا اتفقين خلاص بقى، احنا لازم نطبق اللي احنا بنقوله يعني.
1: انت متفق معهم نعيط عادي؟
0: لا يعني جايبين مناديل.
1: مناديل بعيد عن المايك. اوكي. فقداني البابا كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. احنا كمان كان في وقت خنيق جدا، يعني كل الناس كانت محبوسه في بيوتها، وكل الناس كانت بعده عن كل الناس، وتشوفي الناس ولابسه كمامه. كنا بنروح نزور بابا وماما، نقعد على السلم عشان احنا مش عايزين نعديهم وخايفين عليهم، مقفلين على الدنيا، كانت يعني خانقه يعني، وقت صعب جدا. وبابا جاله كورونا ودخل مستشفى وانتقل بعدها، يعني كانت حاجة صعبة جدا مكنتش متخيلها، لأني كنت حاسة أنه هو خرج بعد ما بعد ما كان راح المستشفى، فكنا متخيلين أنه عدى، بس للأسف ما عداش. ووقتها دي كانت صدمة كبيرة جدا عليا يعني، كمان كانت جاية مع كل اللي احنا فيه، ما في حدش كان مستعد لأي حاجة يعني. ولسه حتى كنت بقول الموضوع فات بسرعة لدرجة ان احنا كانش في جنازة، احنا ما قدرناش نعمل جنازة وقتها، احنا طلعنا على المدافن على حاجة ما كانش ولا حاجة من دي تنفع ان الانسان يستقبلها بطريقة طبيعية. كانت انا من اول يوم قلت له يا رب انا فعلا انا مش هسالك إيه انت مين ومش هسال اي حاجه، مش هعمل زي ما مرثا ومريم عملوا لو كنت هنا لم يمخ، مش هبتدي الموضوع من ما انا عندي القصه وفاهمه انت تعرف تعمل ايه وانت قد ايه صالح، بس كنت اقول له بس اتكلم قول لي اي حاجه. سكت مده طويله وانا صامده بقى، لا انت ما فيش حاجه ابشع وأصعب على الواحد من الوقت اللي هو اللي ربنا يصمت فيه وبيحصل، ودي حاجة ما ينفعش تتخيلي إنها مش هتحصل، لأنه ده جزء من حتى من طريقة ربنا إنه يسيبك تهدي، لأنه مش عايز لما يحملك في الوقت ده حاجة مش هتقدري تستحمليها. مش لو قالك أنا صالح في الوقت ده هتبقى حاسة طب ليه أسمحها يعني. ولو قال لي مش هتفهمي دلوقتي طب ما أنا مش فاهمة أنا عايزك تفهمي، ما فيش حاجة. ففي وقت صمت، ووقت الصمت ده بيبقى إحساس لا يطاق، وأخذ وقت كتير. وحتى وقتها قريت كتاب سي أس لويس، ما كنتش عارفة أن سي أس لويس مراته ماتت بكانسر، ووقتها بيقول أنا كنت بصرخ لربنا وكنت بقول له أنا مش عارفة أسمعك، وأتريني ما كنتش عارفة أسمع ربنا لأن صوت صراخي كان عالي قوي. هو ممكن يكون فعلا أنا وقتها كنت صوت صراخي عالي، ممكن يكون فعلا ربنا كان ساكت لأنه بيحتاج أنه هو يسكت مرات، في احتمالات كتير يعني. لكن الحقيقة هي أنه حتى الكلام بتاعه ما جاش مرة واحدة، ده جه على سنين يعني. أنا لغاية النهاردة بشوف النعمة اللي اشتغلت معايا 3 سنين. النهاردة احنا 2024، بابا انتقل في 2021، 3 سنين بشوف فيهم تعاملات ربنا بس بطرق مختلفة بقى. اللي هو ازاي ان انا اول ما الموضوع حصل ويعني مش عارفة كان فات شهر او حاجة، قررت ان انا هحط كل الوجع بتاعي عشان اساعد الناس. احنا كنا لسه في وقتها في عز، و2021 مايو 2021 ده كان من أقسى الأوقات، كمية الناس حتى لما عملنا بعديها زي حفل وداع كان في كمية ناس مع بعض في نفس الوقت حصل الانتقال بتاعهم، فكان وقت. فأنا قلت أنا هطلع على السوشيال ميديا وهشجع الناس، عارفة أخدتها شوية بقوة وقتها. أنا ربنا استخدم الوقت ده،
0: أنا
1: كانت حلقات صغيرة كل يوم كنت بقدم حاجة ليها علاقة بالموضوع، سواء الوجع أو سواء الإحساس بالذنب أو سواء الإحساس بالفقد أو إحساس الوحدة، طب عيط، طب الأب أند داون، كل الحاجات. فكانت كنت حاسة أنه على الأقل كان في شكل ثمر للوجع ده. سكت الموضوع شوية وبعد كده ظهر في حاجة تاني، وعمال بيظهر في حاجات مختلفة، منها زي مؤتمر إحنا عملناه لمية وعشرين ست كنا بنتكلم فيه عن الحزن والفقد وإزاي أنه إزاي تعامل مع الوقت ده، وإزاي يعني احنا حتى في الاول ما كناش بنتكلم بصوره واضحه عن ربنا، مش عشان بنستثني من الصوره، بس عايزين الست تفهم ايه اللي بيمر بيه، انا بحس بايه، ايه المراحل اللي بمر بيها. لدرجه ان واحده من الستات قالت لي هو انتوا مش هتكلمونا عن ربنا، هو فين؟ وكانه
2: بابا السماوي بشكرك انك موجود دايما في المشهد، جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة، أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي وجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقة رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن إحنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن إحنا ننظر ليك في نورك يا رب في وجهك يا رب نرى نور وحياة. بيصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا. أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يمتعكم الرب بكل حماية وقيادة وإرشاد ونعمة سماوية من عنده. العبادة اليوم أصبحت بطريقة سان فاسون أو كاجوال، أو العبادة أصبحت سبور. زمان حتى السبعينيات من القرن العشرين كان من غير المناسب أن تدخل الكنيسة حتى في بيت السلام، بيت المؤتمرات بالعجمي بالشورت. وبعض الشباب اليوم يرى أن الملابس الكاجوال حتى لو كانت شورت لا مانع أبدا من لبسها حتى في الكنيسة. هناك كنائس تمنع دخول الفتيات بالبلوزات أو الملابس القصيرة. وبعض الشباب يقول وله الحق، القلب هو المهم. نعم، قلب العبادة هو عبادة القلب. نعم، والمسيح انتقد المظهر الكاذب وقال هذا الشعب يقترب إليه بفمي ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. والرسول بولس أيضا يصف هؤلاء ويقول لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. لكن سؤالي بصراحة، واقبلوا السؤال، هل توجد علاقة بين المظهر والجوهر، بين القلب والسلوك؟ سؤال آخر، هل يمكن أن يتناسب ما نلبسه مع ما نؤمن به؟ وهل يمكن أن يعبر المظهر عن الجوهر؟ هل الذهن الذي تجدد بنعمة المسيح يجب أن يناسبه تغيير في الشكل والمظهر؟ ثم إلى أي مدى يجب أن نطيع وصية الرسول بولس بالوحي عندما كتب في رومية أصحاح 12 وقال وأن تتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم؟ إلى أي مدى يجب أن يتفق الشكل الخارجي مع الذهن الذي تجدد بنعمة المسيح؟ كيف يمكن أن نرى في عبادة السماء شيء يساعدنا أن نفهم كيف نعبد الرب اليوم؟ السرافيم، الملائكة في السماء، يقول الكتاب في إشعياء 6 لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه، باثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. إلى أي مدى تقدم هذه الصورة صورة للعبادة التي يجب أن نعبد الرب بها؟ في سفر الرؤيا نلتقي ب24 شيخا، وهم كما يصفهم الكتاب في سفر الرؤيا أصحاح 4، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. فهل نطلب ممن يعبدون في السماء أن يكونوا سون فاسون أو كاجوال أو سبور في عبادتهم، أم أننا يجب أن نراجع أنفسنا لينطبق المظهر مع الجوهر، ولنعبد الرب بالطريقة التي رسمها هو لعبادتنا له؟ أسئلة أرجو من فضلك أن تصرف فرصة في الإجابة عليها. وقبل أن أسترسل في حديثي عن يسوع الممجد من الخليقة المفدية من المفديين بناء على سفر الرؤيا أصحاح 5، أتوجه بكم إلى آية الحفظ، وآية الحفظ من رؤيا 5 أيضا، رؤيا 5 الآية 9. من فضلك ردد الآية معي، رؤيا 5 الآية 9، مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ردد من فضلك معي الآية، ردد كلمة الله باحترام وبتقدير، سفر الرؤيا أصحاح 5 الآية 9، مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه،
لأنك ذبحت واشتريتني لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. فكر من فضلك في هذه الكلمات وأنت تعظم الرب، وقل له: يا رب ساعدني لأتعلم كيف أعبد شخصك بالروح وبالحق. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مرة أخرى، أرحب بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل رددنا معا آية الحفظ رؤيا أصحاح 5 الآية 9: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح خطومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. عندي ملاحظات كثيرة حول هذا الرب الممجد من شعبه الذي افتداه في المجد. في رؤيا 4 نجد تمجيد وتكريم وشكر من الخليقة الحية، من الحيوانات الأربعة التي تمثل الخليقة الحية كلها، وهي تقول: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. ليه؟ لماذا؟ لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. لذلك نجد الحيوانات الأربعة تعبر عن هذه الخليقة التي خلقها الله والتي تمجد وتعظم وتشكر الرب. في رؤيا أصحاح 5 تمجيد من المفديين، رؤيا 4 تمجيد من الخليقة المفدية، وفي رؤيا 5 من جماعة المفديين القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة كما نقرأ عنها في سفر الرؤيا أصحاح 5 قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. لماذا؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. هنا تمجيد المفديين القديسين للرب الذي افتداهم بدمه الكريم. هل تشكر الرب لأجل الفداء الكريم الثمين؟ ملاحظة أخرى: لا يوجد كائن من كان لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض يقدر أن يفتح السفر ويفك ختومه. هذا ما تقوله الآية، هذا ما تقوله الآية: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. لا يوجد أحد يستطيع أن يفتح هذا السفر، سفر أحداث المستقبل. كل البشر في الموازين إلى فوق، الرب يسوع وحده هو المستحق أن يأخذ السفر وأن يفتح السفر بختومه السبعة. الختوم السبعة تشير إلى الخطورة المطلقة التي يحتوي عليها هذا السفر. الختوم السبعة تشير إلى الإغلاق الكامل، ولا يوجد سوى شخص الرب يسوع الذي يستطيع أن يفتح، أن يأخذ السفر وأن يفتح ختومه. ملاحظة أخرى: يسوع مستحق أن يأخذ السفر وأن يفتح ختومه لسببين. يقول في رؤيا 5:5، يقول: لأنه الأسد الغالب من سبط يهوذا أصل داود. هو الأسد الغالب. ثم يضيف شيء آخر: لأنه الحمل المذبوح لأجلنا. يقول: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك، إيه السبب؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. هذا هو السبب الآخر: 1، لأنك الأسد الغالب. 2، لأنك الفادي الذي دفع الثمن. يسوع يستحق لأنه الأسد الغالب والحمل المذبوح لأجلنا على عود الصليب. ثم يضيف شيء آخر: يسوع يستحق أن يفتح السفر لأنه هو الأسد وهو الحمل. هو الأسد وهو الحمل. إن الأسد الغالب بقدرته وقوته وسلطانه الذي انتصر على الشيطان هو الحمل الذي دفع الثمن على عود الصليب. إنه الأسد الذي جرد الرياسات والسلاطين، الذي أشهرهم جهارا ظافرا به فيه، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الأسد كسر شوكة الموت، والحمل هو الذي قال عنه المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، فيه لنا الفداء بدمه.
إنه الحمل الوديع المتواضع، وهو الأسد الذي أخلى نفسه وأطاع، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. الحمل افتدانا، والأسد ينقذنا من الأحداث التي يحتويها هذا السفر المختوم بسبعة ختوم. ألا تشكر الرب معي لأجل هذا الحمل الوديع ولأجل الأسد الغالب؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، إلى تحدي التطبيق. إلى تحدي التطبيق في رؤية 5 نلتقي بالمسيح الأسد والحمل، الأسد الغالب والحمل الوديع. والتطبيق هو إن كنت ترفض الحمل الوديع فعليك أن تلتقي بالأسد. إن احتملت بالحمل الوديع فإنك ستنجو من الأسد الغالب. يا إخوتي الأعزاء، إن 24 شيخا في أيديهم قيثارات، كل واحد في يده قيثارات، وهم يترنمون ترنيمة جديدة. أصلي من كل القلب أن يساعدك الرب لكي تأخذ من دم الحمل الوديع، لكي تنجو من غضب الأسد المزمجر ومن يحتمل الوقوف أمامه. لكن من يرفض خلاصه سيواجه حتما قصاصه. والآن إلى ختام الكلام، وختام الكلام يأتينا من رسالة أفسس من الأصحاح الأول ومن الآيات 17 إلى 23. هذا ختام الكلام: هذه صلاتي كما صلىها الرسول بولس، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدمي، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

يا رب أنت مستحق كل التسبيح ومستحق كل العبادة يا رب. جايين نعبدك بالروح والحق، جايين يا رب نقدم لك ذبيحة التسبيح يا رب.

في مزمور 123 بيقول كاتب المزمور الكلمات دي: إليك رفعت عيني ساكنا في السماوات. وبعدين بيعمل تشبيه بسيط كده، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سيدتهم، وكما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت نفوسنا من هزء المسترحين وإهانة المستكبرين. ارحمنا يا رب ارحمنا. يمكن ده يكون دلوقتي صراخنا في كل وقت صعب: ارحمنا يا رب ارحمنا. أطلب وجهك يا رب، أطلب وجهك في الوقت ده، في كل وقت صعب يا رب بطلب وجهك.

رب بنرفعك فوق الجميع، فوق كل اسم مهما كان يا رب سلطة هذا الاسم. انت اعلى، انت اعلى، انت اعلى اسم. انت عالي، وهشوف اسمك فوق كل اسم.

رجاءنا في هذا المشهد وفي هذا المنظر، مهما كانت الظروف دلوقتي، لكن في يوم من الأيام سوف تكثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب المجد، هو رئيس السلام، هو ملك الملوك ورب الأرباب. لكل المجد، لكل المجد. آمين.